ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعين الأحبة في هذه اللحظات وفي هذا الصباح وفي هذا اليوم. نتمنى الخير والبركة إن شاء الله لي ولكم ويكون يوم موفق على جميع الأصعدة بإذن الله. واليوم يوم مهم أكيد لأنه يوم المباراة. يوم لازم الحماس والتشجيع والاستعداد للمباراة يكون عال العال. لازم نحمس بعض. كان ودي أحلل معاكم بس التحليل له ناسة مثل ما أنتوا عارفين. أنا اللي علي أني أحمسكم وأنتوا تحمسوني، نتوقع النتائج، يعني توقعات خفيفة بسيطة، هذا اللي أقدر أسويه. أما التحليل ما شاء الله وين ما تفتح أي قناة في برامج رياضية وإعلاميين متخصصين في التحليل، خلي التحليل في هذه المرحلة الناسة. دروب السلامة نتمناها لكم وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذه اللحظات، وين ما توصلكم ترددات الشبيبة اف ام في مسقط الباطنة او في ظفار. معكم إن شاء الله للتاسعة صباحا من هذا اليوم ومن كل أيام برنامج صباح الشبيبة. محطات متنوعة ومختلفة وأوقات طيبة وسعيدة نتمنى تقضوها معنا وتستمتعوا، وأيضا تشاركونا موضوع الحلقة. كل يوم عندنا موضوع مختلف ومتنوع نأخذ آراءكم ومشاركاتكم فيه. اليوم إلى جانب موضوع الحلقة اللي بتكلم فيه إن شاء الله بعد شوي، نريد أيضا نتكلم عن نتائج المباراة، توقعاتكم وين بتشوفوها، مع من بتشوفوها. العطاري مع من بنشوف المباراة؟ الحين جت لحظة إدراك أن أنا بشوف المباراة بروحي غالبا يعني بس والله لما تشوف المباراة مع الربع أو مع الأهل والله أجواء حلوة وحماسية، وهذا يعصب وهذا متنرفز وهذا يصرخ وهذا حزين، والله أجواء فنانة صراحة.

حتى اللي ما له في الرياضة يتابع، حتى اللي في مثلا يعني بالنسبة لنا احنا النساء حتى لو في اشياء كثيرة ما نفهمها بس نتابع، نتحمس مع اخواننا مع الوالد مع المقربين منا. والله انا تحمست صراحة للمباراة، انا الحماس فل اليوم، فل حماس.

انتظرها تغني، بس شكلها هي موسيقى بس، يعني ما في اغنيه. وين الاغنيه يا فيروز؟ خليها ولا بدلها؟ خلاص نخليها، الموسيقى زينه بعد.

طيب نروح لموضوع حلقتنا لهذا الصباح، هل أصبح الإنجاز مقياسنا الوحيد ليوم جيد؟ يعني هل لازم نكون سوينا شيء علشان نقول إنه هذا اليوم كان زين وفنان والله يعني تحس بالإنجاز وتحس بالشعور إنك أنت سويت شيء؟ يعني أنا بالنسبة لي هذه الفكرة تغيرت من فترة طويلة، ما بس عندي، تغيرت بالعموم. يعني صار اليوم العادي نعمة، يعني بعد كل يوم لازم إنجاز، كل يوم لازم نسوي شيء ما يخلص. في أيام كذا بسيطة بس تمر وخلاص، أنت اشتغلت سويت اللي عليك الحمد لله وبس. قبل ما أنا قلت يعني هذا كان المفروض يكون موضوع أمس، لأنه أمس أنا يعني كنت شوي يعني طاقتي يعني ها، فكان المفروض يكون موضوع أمس إنه ما دائما عندنا نفس الطاقة ونفس القدرة على الإنجاز ونفس القدرة على إنه نشتغل 100%. هذه أشياء متفاوتة وتختلف من يوم للثاني، ما في لها سبب معين، هي بس كذا يوم ما شاء الله علينا طاقتنا زينة، يوم نص نص، يوم ما تسأل نفسك أنا مين وإيش جالس أسوي إيش جالس يصير، وهي كذا يعني تمشي الحياة بنفس الطريقة. فأحيانا اليوم الجيد نعمة بعد إنك ما سويت شيء، بس ارتحت، أهم شيء إنك ارتحت، جلست أخذت بريك، ارتحت، استوعبت الأيام اللي طافت واستوعبت الأيام اللي بتجي. أنا هذه أحب هذا اليوم يكون كذا في نص الأسبوع مثل يوم الثلاثاء، يجي بداية الأسبوع بسرعة بسرعة وفي أعمال وفي أشغال وما تنتبه، وفجأة تدرك أنك أنت في نص الأسبوع وفي أشياء ما خلصتها وفي أشياء لازم تسويها وبعد عندك يومين آخرين، فهي لحظة الإدراك هذه تجيك يوم الثلاثاء. خلاص مر، خلاص يوم الثلاثاء، يوم الأمس، أعرف إن اليوم الأربعاء بتقولوا ما مركزة بعد.

كل حال 9479975 على رقم الواتساب 9479975 على رقم الواتساب للي يحب يشاركنا موضوع الحلقة لهذا اليوم. هل الإنجاز هو مقياس علشان أقول إن يومي زين ويومي جيد، أو في مقاييس أخرى وأشياء أخرى؟ أحيانا أحب أسمع يعني آراء ووجهات نظر مختلفة علشان أشوف الشيء اللي أنا ما أشوفه. يعني تعرف لما تسأل أو تستشير أو تأخذ آراء تشوف شيء أنت ما تشوفه، يعني تشوف وجهات نظر مختلفة، تفتح اللمبة، والله هذه ما انتبهت لها، والله ما جت في بالي، كيف فكر فيها، كيف شافها بهذه الزاوية. وهذه واحدة من فوائد الاستشارة، أنك تستشير اللي حوالينك، تأخذ رأيهم وجهات نظرهم في مواضيع مختلفة. بس اللي يستشير وبالنهاية يسوي البراسة هذا نحط على جنب. يعني هذه الأغنية من بداية الأسبوع جاي على بالي أسمعها، شوي ذوقي قديم، أنا أعرف شوي قديمة أنا، بس يعني الأغنية والله حلوة الأغنية، يعني ما ماخذ حقها.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

طيب نروح لأبرز عناوين صحيفة الشبيبة لهذا الصباح اليوم الأربعاء 23 سبتمبر. طاري 23 سبتمبر اليوم عيدها، اليوم الكل مستانس ومتحمس ومبسوط يعني اليوم الطاقة ما يحتاج. هذا اليوم يجي دائما كل شهر ويعني معاه الخير كله، ما يحتاج أقول طبعا السبب، أنتوا عارفين وأنا عارفة. طيب نروح لعناوين الصحف. إشادة سامية بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية لما تبذل من جهود في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور. السلطنة تشارك في فعاليات خليجية في نيويورك لتعزيز الأمن والتعاون الدولي.

وجلالة السلطان المعظم يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويوجه بتعزيز التجارة غير النفطية وخطة طويلة المدى لنمو الميزان التجاري غير النفطي وبرنامج وطني لجذب الاستثمارات بيبدأ في 2027. واحد من أبرز الأخبار خاصة إحنا مهتمين يعني بحالة الطقس واعتدال الأجواء، الواحد يعني يستأنس لما يتعدل الجو. فعندنا هذا الخبر يقول الاعتدال الخريفي يبدأ فلكيا في البلاد والنهار يتجه للتراجع تدريجيا. يعني إحنا بعدنا ما دخلنا في الشتاء ما شاء الله، الليل يعني إن الليل مرتين، يعني ما شاء الله سويت ورحت وجيت وخلصت كل اللي وراك بعدها الساعة 8. كيف يعني الواحد لازم يكون عنده خطة للشتاء. عشان كده الجلسات تكثر في الشتاء، لأن عندنا متسع من الوقت والربع موجودين وما يقصروا، فسهرة حلوة تكون. يعني شوف أي حد فاتح كرسي على أي مكان عندنا ويلا شاي وقهوة وسوالف مباريات، كل واحد كل جلسة وعاد إيش يعني إيش فيها أعضاءها إيش يحبوا يسووا. طيب الأخبار الاقتصادية، النفط يرتفع قبيل محادثات محتملة بين أمريكا وإيران.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية ستسهم بوضع إطار منضبط للحوكمة والتنفيذ في تعزيز المساءلة وقياس التقدم.

أكيد نروح للملحق الرياضي الأحمر. يفتتح رحلة خليجي 27 بمواجهة العراق والرهان على بداية قوية. السكتيوي يتحدى الغيابات بتوليفة جديدة، وأكثر من 2000 مشجع عماني خلف المنتخب في جدة. صحيفة الشبيبة تخصص صفحة كاملة لهذا الخبر لأنه أكيد خبر مهم، وأنا أيضا راح أتطرق للتفاصيل المذكورة في هذا الخبر وإيش قال مدرب منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي يوم الأمس بعد الفاصل.

غازي بأسود، أسود ولاد العم، أسود بحر طم، أسود مشهورين.

يستهل منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الأربعة مشوارة في منافسات بطولة كأس الخليج العربي 27 خليجي 27. يواجه نظيره العراقي في افتتاح مشواره ضمن المجموعة الأولى في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة. توقيت المواجهة 6:30 المساء إن شاء الله بتوقيت سلطنة عمان. ويدخل الأحمر المواجهة بطموحات كبيرة في البطولة اللي تستضيفها مدينة جدة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، ورغبة واضحة في مواصلة حضور القوي في النسخ الأخيرة من كأس الخليج بعدما بلغ المباراة النهائية في النسختين الماضية.

وأكد السكتاوي خلال المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء في فندق هيلتون جدة أن المنتخب يمر بمرحلة بناء جديدة. وأن العمل لا ينحصر في نتائج البطولة الحالية، وإنما يستند إلى رؤية طويلة المدى تهدف لتكوين منتخب تنافسي قادر على مواصلة التطور. أكيد السكتاوي يعني ذكر أيضا واستعرض جوانب من تاريخ الأحمر، وقال تاريخيا لدينا صولات وجولات في بطولات الخليج الماضية، لكن الوضع حاليا مختلف، احنا في طور بناء منتخب جديد بصورة ذكية ومختلفة. وقال المنتخب جاهز لخوض منافسات البطولة.

عن منافسنا منتخب العراق، يقول السكتيوي المنافس شهد عدد من التغييرات في تشكيلته مقارنة بالعناصر اللي شاركت معه في كأس العالم، وأشار إلى أن المنتخبين يلتقوا في مجموعة قوية، ما يفرض على الأحمر التعامل مع المواجهة بتركيز كبير.

وكان الجهاز الفني مستمعينا الأحبة واجه خلال الفترة الأخيرة ظروف صعبة على مستوى الإصابات بعد ما غاب أرشد العلوي، يوسف المالكي عن قائمة البطولة بسبب الإصابة، وأيضا المهاجم محسن الغساني بعد ما تعرض لإصابة مع ناديه بانكوك يونايتد التايلندي، فبالتالي استدعى الموضوع إجراء تعديلات على القائمة قبل انطلاق البطولة. هذه الغيابات تمثل خسارة مثل ما يقول السكتيوي لجهود اللاعبين اللي تعبوا وتدربوا، ولكن هي أيضا ثقة في نفس الوقت للمجموعة المتواجدة حاليا في جدة، ويؤمن بقدرتهم إن شاء الله على تعويض الغائبين وتقديم مباراة تليق بسمعة الكرة العمانية. وقائمة المنتخب تعكس توجه الجهاز الفني نحو الدمج بين عناصر الخبرة والوجوه الجديدة، تضم عدد من اللاعبين اللي يخوضون منافسات كأس الخليج للمرة الأولى. وهذا طبعا مثل ما ذكرت في إطار مشروع بناء

منتخب جديد تحدث عنه السكتاوي منذ أن تولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني، وأعلن في وقت سابق طبعا عن قائمة من 26 لاعب للمشاركة في خليجي 27، ضمت على صعيد حراس المرمى عندنا إبراهيم المخيني، أحمد الرواحي، إبراهيم الراجحي، إلى جانب مجموعة من لاعبي الخبرة والشباب.

0: طيب نروح لي طبعا بالخلفية أنا ما يعني مريت على كل الأغاني فنسمع كل الأغاني اليوم. طيب نروح لأحمد رواحي حارس مرمى منتخبنا الوطني في تصريح له قال بعثة الأحمر حصلت على استقبال مميز لما وصلت جدة وأشاد بالاستضافة السعودية والأجواء اللي تحيط بالبطولة. إيش عندنا؟ خلينا نسمع شيء. ما لا والله حلو العازي يعني.
1: يبهت شعب وبلد صبيان يكبار اللعب والمسلمين كبر
0: أحمد الرواحي مستمعين الأحبة. الجانب الذهني عنصر مهم في مباريات البطولة وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين من هذه الناحية والمنتخب يضم مزيج من العناصر الخبرة والشباب يمكن الاستفادة منها خلال المنافسات. وتأتي تصريحات الرواحي في ظل انتظار جماهيري عماني كبير للمباراة الأولى. المنتخب اعتاد على حضور الجماهير وعلى مساندتهم في البطولات الخليجية ومساندتهم وهذا عنصر طبعا إضافي في المشهد قبل ضربة البداية وجماهير الأحمر ما يقصرون.

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري مستمعين الأحبة، أكد سيف الجابري المتحدث الإعلامي للاتحاد العماني لكرة القدم 2000 تذكرة للجماهير العمانية اللي حابة تحضر مباراة المنتخب أمام العراق، وأشار لمساهمة أيضا مجموعة من الشركات في توفير هذه التذاكر للجماهير. وقال إنه المنتخب بمشيئة الله راح يحظى بالدعم رغم الغيابات والإصابات اللي تعرض لها عدد من اللاعبين، وأكد على أهمية المجموعة الحالية وعلى ثقة الجهاز الفني بقدرتها على التعامل مع ظروف البطولة.

إلى جانب آخر أيضا من الاستعداد لخليجي 27 مستمعين الأحبة، القنصل العام لسلطنة عمان في جدة سالم بن محمد بن خليفة البوسعيدي يؤكد على استعداد القنصلية تقديم الخدمات اللازمة للجماهير العمانية المتواجدين في جدة، وأكد على ثقته بالمنتخب وقدرته على أنه يقدم مباراة ليق بالكرة العمانية. وهذه المتابعة أكيد تأتي لمساندة الجماهير المتواجدين في جدة واللي تشهد حضور جماهيري من مختلف دول مجلس التعاون.

أما بالنسبة لمنافسنا اليوم المنتخب العراقي اللي يدخل المواجهة بطموح ويأمل أنه يحقق بداية قوية بقيادة المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، اللي أكد خلال المؤتمر الصحفي أنه فريقه يملك إمكانيات تؤهل للمنافسة على لقب البطولة. وقال أرنولد مدرب المنتخب العراقي أنه منتخبه يضم مجموعة من اللاعبين الخبرة والشباب ويمنحه هذا الشيء خيارات متعددة، وقال أن الفريق شهد تغييرات في الجهاز الفني وفي قائمة اللاعبين وعدد من العناصر الجديدة بتخوض منافسات البطولة أيضا للمرة الأولى. وأوضح أرنولد أن فريق امتلك يومين للتحضير في جدة، ركز على الجوانب البدنية والاستعداد للمباراة، وأكد قدرة اللاعبين على تقديم أداء جيد في مواجهة الأحمر وبقية مباريات البطولة.

أكد مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين جاهزية فريقه للمباراة، وقدم شكر للمملكة العربية السعودية على استضافة البطولة، وقال أنه الجماهير العراقية راح تقدم دعم كبير للمنتخب في جدة. وقال حسين أن المنتخب العراقي أجرى تغييرات وفي لاعبين بيخوضوا مباراتهم الدولية الأولى، وأكد احترامه للمنتخب العماني ورغبة من العراق في تقديم مباراة تليق بالمنتخب العراقي.

0: عليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

من مباراة مستمعين الأحبة أهمية كبيرة للمنتخبين كونها تمثل نقطة البداية في مشوارهم في البطولة. المجموعة الأولى اللي تضم أيضا السعودية والكويت، فبالتالي كل نقطة في الجولات الثلاث لها أهمية كبيرة في سباق التأهل.

نتمنى التوفيق أكيد لمنتخبنا الوطني في مباراة اليوم مع العراق. حاولنا يعني قدر الإمكان نذكر تفاصيل المواجهة اليوم واللي ذكر السكتاوي مدرب منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي يوم الأمس، ومنصورين بإذن الله رجال الأحمر ونتمنى لهم التوفيق أكيد. هذا يعني دورنا في برنامج صباح الشبيبة المتواضع والبسيط، ونترك الدور اللي جاي على المحللين الرياضيين وزملائنا في برامج التحليل القادمة بعون الله.

0: الله الله هالكرة. حلوين شباب، حلوين منتخبنا.
1: لا لا لا، شوية كمونة وشوية هيل وبزار على هذه الكرة،

كذا نكون شحننا المعنويات واستعدينا لمباراة اليوم. تم شحن المعنويات بنجاح ويستاهل الأحمر أكيد. طيب نروح شوي لموضوع الحلقة لهذا اليوم. هل نقدر نقول أنه الإنجاز هو مقياسنا لأنه نقول أنه يومنا كان زين أو يومنا كان جيد؟ هل الإنجاز هو المقياس الوحيد علشان يكون يومك زين أو يومك جيد؟ 9479975 على رقم الواتساب. وهل بالضرورة لازم تكون كل الأيام فيها إنجاز أو يعني هدف أنت سويته أو شيء أنت عملته؟ طبعا إحنا نتكلم لما نقول الإنجاز فأكيد أكثرها بتكون على صعيد العمل، يعني في الشغل في الدوام، خاصة أن نقضي تقريبا الفترة الأطول من يومنا في الدوام، فبالتالي يعني بعد الدوام خلاص أنت مطحون تكون ما تعرف إيش تسوي، تنام ولا تأكل وتروح الجيم ولا تأخذ قيلولة ولا تخلص أمور اللي تستعد لليوم اللي بعده. فهل لازم بالضرورة يعني هذه الصورة تكون موجودة أن إحنا لازم ننجز لازم نسوي شيء؟ أنا صراحة أحس إنه لا، يعني ما لازم. أحيانا عادي تريد ترتاح ما تسوي شيء، بعد شيء جيد، بعد شيء زين أنك أنت ارتحت أنك أنت ما سويت شيء. أكيد يعني اليوم الجيد واليوم اللي مر عادي هو نعمة بحد ذاته، والحمد لله على كل حال. يعني أهم شيء أهلك بخير، أنت بخير، اللي حوالينك بخير، كل شيء تمام، خلاص خير وبركة الحمد لله.

9479975 على رقم الواتساب. نوجه تحية أيضا لمتابعينا عبر منصة إكس على العنوان @شبيبة، تقدروا تتابعوا جميع برامجنا بالصوت والصورة. وإلى جانب موضوع الحلقة نأخذ توقعاتكم على نتائج مباراتنا مع العراق اليوم بمشيئة الله. ويعني العراق منتخب قوي ومشهود له في بطولات كأس الخليج السابقة والماضية، والأحمر قدها وقدود إن شاء الله. بنروح لحالة الطقس وتفاصيل حالة الطقس إن شاء الله لهذا اليوم في محافظة مسقط وفي باقي محافظات السلطنة بعد الفاصل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

حالة الطقس المتوقعة على أبرز المحافظات. نبدأها بمحافظة ظفار، غائم جزئيا إلى غائم على الشريط الساحلي والجبال المجاورة مع فرص لتساقط الرذاذ. أما بالنسبة لحالة البحر في محافظة ظفار، هادئ إلى متوسط الموج. في مسقط الطقس صحو بوجه عام، وبالنسبة لحالة البحر هادئ الموج.

بتنبيه صادر من الأرصاد العمانية، كان في فرص لتشكل السحب المنخفضة والضباب في آخر الليل والصباح الباكر تؤدي لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان وعلى بحر العرب. درجات الحرارة الصغرى اللي تم تسجيلها خلال ال 24 ساعة الماضية، جبل شمس ما شاء الله يسجل 12 درجة، يعني خلال هذا الأسبوع سجل 14 ونزلت أكثر صارت 12 درجة. سيق في الجبل الأخضر تسجل 17 درجة. في محافظة ظفار عندنا ما شاء الله ظلكوت ومقشن سجلوا 20 درجة. أيضاً في محافظة ظفار قيرون حريتي وشليم سجلوا 21 درجة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى في السنينة 42 درجة. عبري محظى دمى والطايين فود 41 درجة.

هذا طبعا بحسب بيانات صادرة من الأرصاد العمانية. اليوم أيضا مستمعينا الأحبة يبدأ الاعتدال الخريفي فلكيا في البلاد، والنهار يتجه للتراجع تدريجيا. بعد انحسار تأثير الرياح الموسمية وتراجع الخريف المعروف محليا في ظفار اللي هو المونسون، الاعتدال الخريفي سيحدث اليوم الأربعاء عند الساعة 4 صباحا بتوقيت سلطنة عمان، يعني خلاص صار صباح أو فجر هذا اليوم. وفي محافظة مسقط ستشرق الشمس أو أشرقت الشمس عند الساعة 5:55 صباحا. الطول الإضافي للنهار يعود لظاهرة الانكسار الجوي لتجعل الشمس تبدو فوق الأفق قبل شروقها الفعلي وبعد غروبها الفعلي نتيجة انحناء أشعتها أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي. أما بالنسبة للتساوي التامة بين الليل والنهار سيحدث في سلطنة عمان هذا العام يوم الاثنين 28 سبتمبر، ستشرق الشمس عند الساعة 5:57 وتغرب عند الساعة 5:57. بالتالي يكون طول النهار 12 ساعة بالضبط تبعا للموقع الجغرافي للسلطنة بالنسبة لخط الاستواء. ومع عبور الاعتدال الخريفي تبدأ ساعات النهار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بالتناقص تدريجيا، بالتالي تزيد ساعات الليل ويستمر هذا التغيير حتى الانقلاب الشتوي اللي يشهد أقصر نهار وأطول ليل خلال العام في معظم مناطق النصف الشمالي، ويحدث العكس في النصف الجنوبي، تبدأ ساعات النهار بالازدياد مع بداية فصل الربيع فلكياً.

هذا بالنسبة لمستجدات حالة الطقس، وإن شاء الله يكون يومكم سعيد مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا عبر منصاتنا المرئية. ما زلنا بانتظار مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لهذا اليوم، هل يعتبر الإنجاز هو مقياس حصولنا على يوم جيد؟

نرحب بمشاركاتكم على موضوع الحلقة على الواتساب 9479997. صباح الخير عبد المجيد، شكرا على هذه الدعوات الطيبة ومشاركتك ليومك معنا. صباح الخير لسامي العبدلي، الله يحفظنا ويحفظك يا سامي، شكرا جزيلا. صباح الخير سعيد الهشامي، يقول صباح اليوم الأربعاء والتوفيق لمنتخبنا الوطني، أنا جالس في المزرعة أسقي الفلج والأجواء حرارة. يعطيك العافية يا سعيد، بس كيف تسمعنا سعيد إذا أنت في المزرعة؟ لو سعيد يعني أرفق لنا صورة ما شاء الله من المزرعة، في شيء قهوة، شيء تمر باقي، شيء فوالة سعيد نضيف عندك. يلا خلينا نسأل صديقنا شات جي بي تي، هل أصبح الإنجاز مقياس ليوم جيد؟ هذا السؤال مطروح لشات جي بي تي ومطروح للمستمعين ومطروح حتى أنا لازم أسأل نفسي يعني، بس أنا خلاص خبرتكم جوابي. بالنسبة لي الإنجاز مش مقياس اليوم جيد، أحيانا اليوم الجيد اللي يعدي وبسلام الحمد لله عدى بسلام خلاص، هذا بحد ذاته يوم جيد، ما لازم الإنجاز يكون هدايا ويعني وتصفيق وشيء ضخم صار، ولا مثلا يعني إشادة كبيرة، لا لا عادي يوم بسيط يوم لطيف يعني. حتى شات جي بي تي يتفق معي، يقول الإنجاز ممكن يخلي اليوم مرضي لكنه مش المقياس الوحيد ليوم جيد. اليوم الجيد يكون أحيانا أنك خلصت شغل، وأحيانا أنك ارتحت وما ضغطت على نفسك، وأحيانا أنه عدى بسلام وأنت كنت متعبة. المشكلة لما يصير عقلنا ما يعترف بقيمة اليوم إلا إذا طلع منه شيء ملموس، وقتها راح تصير ذنب بدل ما تكون حاجة. الأفضل إنه الإنجاز جزء من اليوم الجيد مو شرطة، وأنا أتفق في هذه النقطة إنه يعني صار عندك مثلا الحمد لله شيء جيد في يومك، إنجاز، مشروع اشتغلت عليه، فكرة نجحت، اجتماع طلعت منه بنتائج جيدة، الحمد لله. وإذا ما في شيء يعني ما لازم تربط هذا الشيء بقيمتك أنت كإنسان، بقيمتك أنت كشخص. يعني فعلا أحيانا نشوف أشخاص يربط قيمته بأن أنا اليوم سويت الشيء الفلاني ولا ما سويت الشيء الفلاني، أنجزت المهام الفلانية ولا ما أنجزتها، في شيء ملموس أنا حققته ولا لا، وحس نفسه محبطة ومتشائم أنه أنا اليوم ما سويت شيء. يعني مو لهالدرجة يعني، كذا كذا كثير تحمل نفسك فوق طاقتها يعني عادي، تكفي محاولاتك، كيف انك انت حاولت صح، حاولت وحاولت وحاولت، فترجع اليوم اللي بعده ان شاء الله تحاول، وفي يوم من الايام بتصيب معك. هذا شوف اكثر شيء مع الاشخاص اللي الشغل والدوام وايد مهم بالنسبة لهم، يعني ياخذ حيز كبير من حياتهم، نتكلم عن 70% مثلا 80% من حياتهم شغل، الأشخاص أكيد بيتعبوا يعني. موضوع متعب ومرهق إذا تركز فيه وايد وتربطه بقيمتك أنت كشخص أو كإنسان، لا والله بيكون متعب الموضوع. هذا سؤالنا اليوم 9479997 على رقم الواتساب.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح الشبيبة في نهاية ساعته الأولى لهذا اليوم، وهذه المرة بنروح لآخر أخبار رحلات الطيران، خاصة رحلات الطيران الإيرانية، بعد ما أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية مستمعين الأحبة إلغاء رحلات الطيران الجوية من طهران لمسقط ولبغداد أيضا اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، في ظل التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات لشركات الطيران الإيرانية. وأوضحت منظمة الطيران المدني إيران تحاول تعمل تحويل للرحلات المتجهة لبغداد نحو مطار النجف، وأكدت استمرار بقية الرحلات الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول وفق الجداول المقررة. أيضا مستمعينا الأحبة، الحكومة العراقية تناقش تحويل رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من بغداد إلى مطار النجف، وهذا القرار أتى بعد ما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين أن التهديد يفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية سيؤدي لتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل اعتبارا من يوم 23 سبتمبر. وأوضح بيسنت في مقابلة أنه تقديم خدمات للطائرات إيرانية، مثلا تزود بالوقود، خدمات الهبوط، بيع التذاكر، راح يعرض هذه الجهات للاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار. وما وضحت، يعني ما في أي جديد بخصوص متى أو عن سبب إلغاء رحلات لمسقط ولبغداد، وكم هي المدة اللي راح يستمر فيها هذا القرار. على الجانب الآخر، شاركت السلطنة في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. طبعا انعقاد هذه الدورة يجي في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة، وأيضا جدول للأعمال حافل بالقضايا المرتبطة بالسلم، الأمن، التنمية المستدامة، حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات العالمية، النزاعات، الأزمات الإنسانية، قضايا المناخ، التحولات الاقتصادية والتقنية. وتعتبر أعمال هذه الدورة مناسبة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب.

صباح الشبيبة في ساعتها الأخيرة. مستمعينا الأحبة نصبح بالخير عليكم من جديد، ونتمنى لكم دروب السلام إن شاء الله وين ما كانت مقاصدكم أو مشاويركم في هذا اليوم وفي مطلع هذا الصباح. بداية سعيدة إن شاء الله لكل من يستمع لنا، وأكيد لكل من يتابعنا وحاب يشاركنا في موضوع الحلقة اليوم عن الإنجاز على رقم الواتساب 9479999755. وإذا توقعاتكم لنتائج مباراتنا مع منتخب العراق.

وصول لأهدافنا أيضا. هذه القصة عن جينسينغ هوانغ، ويعني العنوان ملفت جدا، من غاسل صحون إلى ثروة تقارب 200 مليار دولار. جينسينغ هوانغ مستمعين الأحبة هو الرئيس التنفيذي لشركة إنفيدا، كان يشتغل غاسل الصحون في مطعم، وبعدها أسس شركة إنفيديا اللي هي شركة متخصصة في تصنيع شرائح الألعاب. ودائما نشوف مثل هذه القصص الملهمة من القاع إلى القمة في عالم التكنولوجيا. في العالم عندنا أبطال كثيرين ونجوم كثيرين ما شاء الله، يعني وصلوا للقمة، وهذا يدل على أهمية عالم التكنولوجيا وكيف من الممكن أنك تحقق ثروة منه. على كل حال، هوانغ اشتغل كشخص يعني يغسل وينظف الصحون، كان عمره 15 سنة، وتنظيف الطاولات، واشتغل كنادل، وبعد سنوات طويلة بيوم من الأيام عاد هوانغ إلى أحد فروع هذا المطعم، والتقى مع أصدقائه وناقشوا فكرة أنهم يصنعوا شريحة قادرة على تشغيل رسومات ثلاثية الأبعاد على أجهزة الكمبيوتر

ويقول هوانغ القائد الجيد لا يخشى أبدا من أن تتسخ يداه، وقال هذا هو فلسفته في أسلوبه الإداري، يطلب من الموظفين إرسال بريد إلكتروني أسبوعي يتضمن أهم 5 أمور يشتغلوا عليها، وأحيانا يتجول ما بين المكاتب ويسأل عن سير المشاريع. ثروته اليوم تقدر ب 200 مليار دولار وفقا لقائمة فوربس اللحظية للملياردريات، بالتالي هو بالمرتبة 8 ما بين أغنى أغنياء العالم. طبعا هذه الشركة كانت شركة لشرائح الألعاب، بعدها تحولت إلى الذكاء الاصطناعي وأصبحت من أكبر الشركات في العالم، قيمتها السوقية تتجاوز 5 تريليون دولار. أما عن بداياته البسيطة، هوانغ يقول لما كنت أشتغل في المطعم تعلمت التواضع والعمل الجاد وحسن الضيافة، وهي صفات رافقتني في بناء واحدة من أعظم شركات التكنولوجيا في التاريخ.

احنا نرجع لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. هلا اصبح الانجاز مقياس لحصولنا على يوم جيد. شكرا سعيد يقول ان شاء الله منتخبنا الوطني اتوقع 3-1. 3-1 سعيد، تقلت امس انك ما تتابع كوره صح؟ الحين انت اثبت لي انك ما تتابع كوره. 3-1 بس اكيد نتمناها للاحمر ان شاء الله، ليش لا؟ يقدر عليها الاحمر، يقدر.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصة إكس المرئية في المساحة اليومية اللي نخصصها لضيوف صباح الشبيب. وهذه المساحة إن شاء الله بنخصصها للحديث أكثر عن مشروع التحصين الوطني للثروة الحيوانية وتفاصيل قادمة. يسعدنا أنه إحنا نتعرف عليها مع ضيفنا هنا في الاستوديو المهندس عادل الشريقي مدير دائرة الثروة الحيوانية بمحافظة الداخلية. صباح الخير المهندس عادل.
1: صباح الخير أختي جمانة، وأسعد الله صباح مستمعين إذاعة الشبيبة.
0: سعيدين بتواجدك معنا هنا في الاستوديو المهندس عادل. في البداية ناخذ فكرة عن مشروع التحصين الوطني للثروة الحيوانية.
1: يعتبر مشروع التحصين الوطني هو المشاريع الإنمائية أو المشاريع السيادية الوقائية التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. طبعا محافظة الداخلية مثل باقي المحافظات نفس الآلية تقريبا نتبع في موضوع التحصين. يبدأ مشروع التحصين الوطني من كل عام في شهر سبتمبر ويمتد تقريبا إلى 8 أشهر أو 6 أشهر على حسب طبعا القطعان الموجودة وأيضا على حسب طغرافية المكان. احنا مثلا في محافظة الداخلية يتأخر عندنا التحصين في الجبل الأخضر، في ولاية الجبل الأخضر. نعم. فيمتد حتى إلى شهر 6 بعض الأحيان.
0: نعم. إيش هي الأمراض اللي تستهدفها هذه التحصينات؟
1: طبعا احنا نستهدف بعض الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية. الأمراض هي طبعا نستهدف التحصين الأمراض الوبائية المعدية ولا سيما المستوطنة منها وأيضا العابرة للحدود مثل مرض الجدري وطاعون المكترات الصغيرة والتسمم المعوي والدموي والباستريلا وأيضا مرض الحمى القلاعية والسل الكاذب والتهاب الجلد العقدي. وطبعا في بعض هذه الأمراض ممكن احنا نحصنها سنويا. أيوة. والبعض الآخر عنده فقط ظهور البؤرة نقوم بتحصينها بتحصين حلقي ما يسمى التحصين الحلقي في مكان البؤرة أو القرية.
0: إيش أخطرها من بين جميع هذه الأمراض اللي ذكرتها؟ إيش أخطرها على قطعان الأغنام والماعز والأبقار؟
1: طبعا احنا لتصنيف الأمراض كخطيرة أو غيرها، طبعا جميع الأمراض هي تكلف المواطن والحكومة خسائر اقتصادية. صحيح. فنعتبر أن جميع الأمراض هي مهمة بالنسبة لنا، لكن إذا رجعنا إلى نسبة النفوق أو نسبة الإصابة فيكون أخطر هو طاعون المكترات الصغيرة. نعم. وأيضا التسمم المعوي فهو يسبب النفوق لدى الحيوانات عند الإصابة يتزيد عن 70% في القطيع.
0: نعم. طيب نتكلم عن طريقة تنفيذ المشروع التحصين في محافظة الداخلية والآليات المتبعة.
1: طبعا قبل لا نتكلم عن الآلية بتطرق ان احنا عندنا تقريبا في محافظة الداخلية 11 عيادة بيطرية حكومية بالإضافة الى بعض العيادات الخاصة التي تزيد عن 20 عيادة تقريبا 22 عيادة وايضا لدينا مستشفى بيطري. فهناك تكامل بين في الخدمات الوقائية والعلاجية بين الوزارة وبين القطاع الخاص. كيف. ولكن مشروع التحصين الوطني بمفهومه الحالي تقدمه لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. نعم. تقوم الفرق التحصين بطريقة لا مركزية في كل ولاية. يخرج فريق التحصين للقرى المجاورة والتابعة لكل دائرة من الدوائر ويصل إلى عزب أو مزارع أو حظائر المواطنين إلى مكانهم.
0: نعم. كيف تقدروا تحددوا أماكن هذه العزب؟
1: طبعا احنا نطلب قبل بداية التحصين هناك في إجراءات تسبق التحصين، إجراءات للتحضير طبعا غير المناقصات وغيرها من الأشياء. نقوم بعمل ورش توعوية للمواطنين سواء عن طريق الرشدة أو عن طريق الشيوخ أو عن طريق المواطنين نفسهم. أيوة. هناك علاقة وطيدة أصلا بنيت بين مربي الثروة الحيوانية والعيادات البيطرية على مدار سنوات سابقة. صحيح. أصلا فمعروفين أصحاب الحلال أصحاب الماشية لدى الدائرة أو لدى العيادة البيطرية نقول على وجه الخصوص. نعم. معروفين لديهم. أيضا نعمل برامج أو بعض الأحيان الحين التقنيات الحديثة أيضا نعمل رابط للتسجيل أو المواطن يذهب للعيادة ويسجل اسمه أنه يرغب بالتحصين. فعادة يعني نحن تقريبا محصورين لذا ظهروا مربين جدد فيذهبوا. أيضا هناك توعية وهناك إعلام لدى مواصلة حسابات التواصل الاجتماعي الحين تعمل دور كبير. أكيد. في هذا الشأن
0: أكيد طبعا سهلت علينا الكثير من الأشياء. طيب إيش هي أبرز تحديات خلينا نقول اللي يواجهها أو اللي يواجهونها أو تواجهها الفرق البيطرية أثناء عملية التحصين؟
1: طبعا إحنا كما مثل باقي المحافظات لكن إحنا نقول محافظة الداخلية، أنا أتكلم عن محافظة الداخلية محافظتي، هي فيها تباين من ناحية طبوغرافية الأرض. عندنا الجبال، عندنا الأودية، وعندنا طبعاً السيوح والصحاري. فهذه التضاريس أيضاً معظم مربي الروحانية نقول إحنا اللي هم ممتهنين لهذه المهنة يتواجدون في أماكن بعيدة عن مركز المدينة دائماً، قد يتطلب إلى الذهاب إليهم إلى استخدام سيارات ذات الدفع الرباعي. ايضا بعض الاحيان انت تصل مثل الجبال، عندنا احنا الجبل الاخضر، وعندنا جبل شمس، وعندنا الجبل الشصف في ولايه الحمراء. هذه المناطق القرى اللي في بعض يعني نقول احنا شويه بعيده بعض الشيء للوصول اليها، اذا مثلا حتى في كمثله في الجبل الاخضر ممكن تتصل الى مكان القريه، ولكن ايضا الحظيره تحتاج منك انك تمشي على الاقدام لكي ما تصل الى المكان هذا.
0: جميل. ايوه نعم. طيب تشوف أو تلاحظ يعني المهندس عادل المربي الثروة الحيوانية في تجاوب لما مثلا تتواصلوا معهم باستمرار، في تقبل مثلا لما تخبرهم أنه في تحصين الفلاني، في اللقاح الفلاني إلى آخره، تشوف أنه في وعي بأهمية هذا الشيء؟
1: طبعا أختي جمانة نحن نتكلم عن نقول إحنا معلومة تراكمية صارت لدى المربيين، لأن مشروع التحصين الوطني بدأ تقريبا قبل 44 عام
0: ما شاء الله.
1: أيوة، لكن طبعا بدأ بمسميات مختلفة وبآليات مختلفة، مثل مشروع التحصين القومي أو كان بمسميات أخرى وآليات أخرى لطريقة التحصين. فنشأ عند المربي الثروة الحيوانية عن طريق الآثار التي لمسها المواطن من هذا التحصين، إنه صارت لما هو يحصن حيواناته تقل عنده الأمراض، تقل التكلفة العلاجية لديه وإلى آخره. أيضا الحمد لله رب العالمين، يعني في البدايات أكيد هناك عوائق تحديات، المواطن لا يتقبل هذا التحصين وغيره، ولكن طبعا هي نشأ علاقة وطيدة بين العيادة البيطرية وبين الحكومة وبين المربي الثروة الحيوانية في هذا الجانب.
0: أكيد، وأكيد إذا هو مات يعني ما مشى في هذا الجانب ممكن يخسر حلاله، يخسر هذه المواشي.
1: أيوة طبعا في بعض المواطنين حتى الآن يعني ممكن تحصل حالات استثنائية بسيطة، فاردين يقول لك يرفض التحصين لبعض اللي نقول إحنا إن الإنسان مؤمن إن هذا التحصين قد يكون مضر لقطيعه، أو إنه هو ما يسبب الإجهاضات لدى الحيوانات الحوامل.
0: نعم.
1: ولكن فعليا التحصين لا يسبب هذه الأشياء، ولكن ما يسببها الأشياء قد يكون يلاحظ المواطن ارتفاع في درجة الحرارة لدى بعد التحصين، أو تورم في مكان الحقن. فهذا شيء طبيعي، فهذا يدل على أن جهاز المناعة لدى الحيوان يعمل بشكل طبيعي ويستمر فقط يمكن إلى 48 ساعة كحد أقصى، أو حمى تستمر إلى 48 ساعة ثم تذهب. طبعا الحيوان جالس جهاز المناعة يعمل ويشتغل يخلق اللي هي زي ما نقول احنا الذاكرة المناعية عن طريق افراز الاكسان المضادة، وتكون لدى الحيوان ذاكرة مناعية في المستقبل. اذا ما تعرض هذا الحيوان الى مرض حقيقي يكون قادر لمواجهة المرض ومتعرف عليه بطريقة سريعة.
0: ممتاز. طيب خلال الموسم هل يحتاج الحيوان الى جرعة واحدة او اكثر من جرعة؟ يعني
1: والله يعتمد على نوع اللقاح او نوع المرض اللي نلقحه. مثلا في التسمم المعوي نعطي الجرعة الاولى، ثم بعد اسابيع لا تزيد طبعا عن نقول احنا عن 50 يوم اسابيع معينه لا بد من اعطاء الجرعه الثانيه، وتسمى البوستر دوز او الجرعه التنشيطيه. الجرعه التنشيطيه تعطي استمراريه الاجسام المضاده اللي تكون تكفي لعام قادم الموسم القادم.
0: نعم طبعا انت تكلمت يعني واكدت على انه في تعاون من المربين بشكل كبير، فما اعتقد انه واجهته مثلا شخص يمتنع عن تحصين مواشيه، وإذا واجهتوا مثلا كيف تتعاملوا في مثل هذا الموقف؟
1: طبعا احنا نحاول ننشر الوعي بين المواطنين، طبيعي انك لازم تحصل حالات فردية انه يمتنع، ولكن اللي صار مثلا احنا اتكلم عن تجارب يعني احنا اخذناها في الحقل، ان بعض المواطنين امتنعوا عن التحصين وظهرت عندهم بؤر مرضية كلفتهم تقريبا 70% من نفوق القطيع لديه.
0: ما شاء الله،
1: يعني رقم خيالي. انت اذا عندك مثلا قول 100 راس مات منها 70 او 80 راس، خساره كبيره يعني. فالمواطن يبدا يستقيم في المرات في المواسم القادمه ويقينا بنفسه عاد لو تكرمت تعالوا حصنوا لي وانا كنت مخطئ وانا كنت غلطان.
0: نعم. طيب ما بعد عمليه التحصين؟ يعني الحين خلصوا التحصين خلال هذا الموسم مثلا انتهى التحصين، هل في متابعات مثلا، هل في مراجعات مستمرة، أو يكون عادة إلى وقت التحصين القادم؟
1: طبعا لا، مباشرة هناك تواصل بين فريق البيطري الموجود في العيادة وبين المواطنين إذا كانت هناك ردات فعل من التحصين، أيضا
0: آثار جانبية
1: في التحصين قد تحدث. طبعا هي الآثار الجانبية على التحصين تحدث إذا كانت هناك ليس سيطرة وليس تعاون من قبل المربي. نعم. فهناك مثل تزاحم لدى الحيوانات، قد تكون حوامل وغيرها. أو ما يسبب الإجهاد، إحنا نقول لدى الحيوانات تضعف جهاز المناعة لديها يضعف، فيكون لما تحصنها يكون معرض أن يكون في آثار جانبية. فإحنا دائما نحرص أيضا لما نروح للطبيب للحقل يشوف يعمل مسح للقطيع. طبعا الحيوانات المجهدة أو المريضة ما يحصنها أبدا لأنها راح تتعافى، يمكن يأجل وقت التحصين لديها لحد ما تتعافى وكذا تتشافى. أيوة. أيضا أختي ممكن أضيف لكلامك، إحنا كوزارة أيضا نكون بتقييم ما بس ردات الفعل من المواطن وغيره عن طريق مثلا إحنا مؤشر رقمي كمي، نقول كم التحصين اللي هو كيف نعرف ان التحصين نجح عندنا، كم النسبة اللي احنا قمنا بتحصينها غطيناها. طبعا احنا المستهدفات الوزارة يقول لك لازم تغطي من 70-80%، لا نقل عن هذا من تعداد الثروة الحيوان الموجودة لديك. فاحنا لازم نكون المؤشر الرقمي ننظر له. ايضا المؤشر الوبائي، هل ظهرت بؤرة بعد التحصين؟ بعد فترة ظهرت بؤرة مرضية لنفس الأمراض اللي قمنا بتحصينها، إذا ظهرت بؤرة أن هناك مشكلة في موضوع التحصين. أيضا المؤشر المناعي، نقوم بأخذ عينات عشوائية من الحيوانات ونشوف مدى تجاوب هذا الحيوان جهاز المناعة الأجسام المضادة وغيرها عن طريق التايتر وغيرها، في فحوصات معينة إحنا نقوم بها.
0: نعم، إذا عندكم معلومات وإحصائيات خلال كل موسم تستدلوا. أيوة. فيها.
1: أيوة
0: جميل. طيب هل مثلا في هذه البرامج، برامج التحصين المهندس عادل، في مثلا أمراض تستهدفونها اللي هي تنتقل ما بين الحيوان والإنسان؟
1: نعم، أيضا طبعا هي من أهداف التحصين، هي أول شيء التحصين يساعد ويساهم في منظومة الأمن الغذائي، أنك أنت تحارب الأوبئة والأمراض المعدية التي تفتك بالحيوانات وقطعان الثروة الحيوانية الموجودة في يعني نقول إحنا الثروة الحيوانية الموجودة في البلد.
0: نعم.
1: زين، أيضا إحنا نكون نحرص على، يعتبر التحصين هو خط الدفاع الأول للصحة العامة والذي يمنع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثلا مرض البروسيلا، أمراض أخرى أيضا موجودة تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، فيعتبر التحصين هو من الخط الدفاع الأول لذلك.
0: نعم، ممتاز. طيب إذا مثلا كان هناك وباء معين أو مرض معين، كيف ينتقل ما بين المواشي ما بين المحافظات الأخرى؟
1: طبعا ينتقل إذا كان ما في هناك سيطرة أو ما في متابعة من قبلنا. احنا طبعا لنقل المواشي أيضا نطلب في أنك ما ممكن تنقل المواشي قبل تحصينها. أيضا احنا لما نتكلم مش بس بين المحافظات، أيضا عندنا
0: من
1: خارج السلطنة استيراد حيوانات حية من خارج السيطرة، من خارج السلطنة. يقوم دائرة الحجر المتمثلة بدائرة الحجر البيطري لدينا بالوزارة والمنافذ الموجودة على حدود السلطنة، سلطنة عمان، على حدود سلطنة عمان، بعمل إجراءات وقائية. أول شيء حجر الحيوانات، وقبل الحجر نطلب وثائق من هذه الدولة مثل شهادات صحية، نتأكد أن هذه الحيوانات قاموا بتحصينها لبعض الأمراض الموجودة اللي ممكن تنتقل إلينا إلى الدولة. ففي إجراءات جدا صارمة في هذا الموضوع عندنا تتبع الوزارة لتفادي أي انتقال الأمراض.
0: نعم. طيب من خلال وجودكم في الميدان المهندس عادل، هل شاهدتوا مثلا حالات أو خسائر كان من ممكن تفاديها لو مثلا التزم المربي برامج التحصين في الوقت المناسب؟
1: بالضبط، أنا خبرتك سالفا في كلامي إن في بعض الحالات كنا نروح لهم ويعتذروا من التحصين بعض المواطنين. نفس المواطن يمكن بعد فترة بسيطة من الزمن قال له تكرم تعال شوف عندي مرض وباي وفتك بالقطيع، يمكن إلى أكثر ما قبلك فوق 80% بعض. نعم. منهم يعني 90% يصل بعض الحين النفوق، معدل النفوق في هذه الحيوانات، فكان ممكن هذا المواطن يتفاداها ويقلل التكاليف والخسائر الاقتصادية لديه.
0: نعم. طيب هل نقدر نقول أنه كل سنة أو كل موسم يعني بلا شك أنتم عندكم أهداف، إيش هي أهداف هذا الموسم؟
1: طبعا هدفنا هذا الموسم إن نكون ما ننزل على الرقم اللي احنا بديناه في الموسم الماضي. احنا طبعا الموسم الماضي حصلنا تقريبا 6620 ألف قرعة، 551 يعني رقم فوق نصف مليون. أيضا استهدفنا تقريبا 30285 مواطن من مربي الثروة الحيوانية. ففي هذا الموسم إن شاء الله نستهدف، أيضا استهدفنا تقريبا 518 قرية، فهذا الموسم إن شاء الله يكون نفس الرقم
0: أو
1: نحاول أكثر بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى نتمنى لكم التوفيق ونشكرك تزويدنا بهذه المعلومات. المهندس عادل في إضافة أخيرة.
1: والله الإضافة الأخيرة بخصوص المربي الثروة الحيوانية، التحصين وفرته الوزارة بالمجان، فإيش منعكم أنكم تدقوا وتحصنوا حيواناتكم؟
0: أكيد الرسالة إن شاء الله واصلة. شكرا لك المهندس عادل الشريقي مدير دائرة الثروة الحيوانية بمحافظة الداخلية. شكرا جزيلا.
1: شكرا أختي، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا. شكرا.

نروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم، هل الإنجاز هو مقياسنا للحصول على يوم جيد؟ وعلشان أقول إن أنا يومي كان زين، شرطة إني أكون أنجزت شيء في العمل أو في حياتي بالعموم. عندنا رسالة من فايز الوالي العلوي، صباح الخير فايز. يقول أصحاب الإنجازات الكبيرة ما يعتمدوا فقط على الحماس العابر، عندهم قدرة على الاستمرار رغم الفشل والتعب والإحباط، لأنهم يعرفوا كيف ينعشون دوافعهم ويعيدوا توجيه أنفسهم. صباحكم نجاحات محققة بالأمل والتفاؤل، طاقم صباح الشبيبة. شكرا يا فايز، ويعني لفتتني العبارة اللي انت كتبتها انه هؤلاء الأشخاص يعرفوا كيف ينعشون دوافعهم ويعيدوا توجيه أنفسهم، خاصة يعني لما الإنسان يمر بهذه اللحظة في يومه أو في حياته، شوية تحس الشغف عنده أو الاستمرارية، القدرة على الاستمرارية تتراجع شوي. ما بقول تختفي كلمة كبيرة، تتراجع، لأن إذا اختفت مشكلة كذا، بنبطل نشتغل ونروح الدوام ونكنسل كل أعمالنا وكل أشغالنا، هي تتراجع أحيانا، يعني ما تكون دايما بنفس المستوى. الشخص اللي يعرف فعلا الشخص اللي يعرف كيف ينعش نفسه وكيف يحمس نفسه وكيف يشجع نفسه وكيف يرجع من جديد أقوى وأفضل، خاصة مع ظهور مصطلحات مثل الاحتراق الوظيفي والإيش اللي يصير لما يستهلكك الشغل والعمل، وفعلا في ناس شغلهم متعب ومرهق داخل الدوام، يخلص داخل الدوام 8 أو 9 ساعات، بعد برا الدوام في اتصالات، في رسائل، في متابعة. الله يعطي الصحة والعافية للجميع، يعني الدوام لله. شكرا سعيد على الدعوة. يقول تعالي المزرعة، شيء قهوة بس الحرارة. وي والله الحرارة عاد الصباح الحين سعيد، صعبة يعني. زين الصباح أحسن من الظهر، ترى الصباح الجو يعني بعدها توها حتى ما صارت الساعة 9، الجو أحسن من الساعة 12 والساعة 2. إذا أنا واجيب معي عاهد، سعيد أجيب معي المخرج، معزومين عاهد عند العم السعيد، بس انت ارسل لنا الموقع سعيد.

على 94799975 على رقم الواتساب للي يحب يشاركنا سؤال الحلقة لهذا اليوم. وما يغلى عليكم شيء سعيد. شكرا لك. ويعني أكيد نشكر مشاركات المستمعين لتفاصيل يومهم ويعيشون معهم لحظات جميلة ولحظات رائعة في هذا اليوم وفي هذا الصباح. في مسقط والباطنة 97.5، في ظفار 98.5، وأكيد تقدروا تتابعونا بالصوت والصورة أيضا على منصة إكس على العنوان @شبيبة. وإذا حبيتوا تتابعوا أخبارنا وعلومنا على الإنستغرام على العنوان @شبيبة أوفيشال. إحنا تقريبا في آخر 15 دقيقة من هذا الصباح، بنرجع لكم بعد الفاصل.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: على العماني والبطولات دمع راس عالي دامها المجد علي.
1: مستمعين نروح للقنوات الناقلة لخليجي 27 بما أن اليوم تبدأ أول مباريات البطولة السعودية الرياضية وقناة الكاس، منصة شاشة، قناة عمان، قناة البحرين وقنوات MBC.

معلومة مستمعينا الأحبة، الأزرق الكويتي صاحب الرقم الأكبر لعدد الأهداف في نسخة واحدة من كأس الخليج اللي هي كانت 76 26 هدف.

والكويت باللون الأحمر في مباراة الافتتاحية بسبب تقارب اللون الأزرق مع الأخضر الغامق بما أنه يلعب مع السعودية. لجنة المنظمة أبلغت إدارة المنتخب الكويتي أنه يجهز القميص الثاني لارتداء أمام السعودية اليوم إن شاء الله في مباراة في خليجي 27. بالتالي الكويت أيضا اليوم راح يلبس اللون الأحمر.

فيما يتعلق بمباراتنا مع العراق، علي الحمادي خارج قائمة المنتخب العراقي في البطولة، تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن خلال تدريبات يوم الأمس، وبالتالي تم استدعاء مصطفى قابيل ليحل محله في القائمة.

على الصعيد المحلي شفنا ما شاء الله الكثير من صناع المحتوى اللي سافروا إلى جدة، وأغلبهم يعني تجي هذه يعني تنقلاتهم لمتابعة المباريات بجهود فردية، وبعضهم يتم دعمهم من قبل شركات مختلفة، فبالتالي راح نشوف تغطية مميزة وتغطية جميلة إن شاء الله لصناع المحتوى العمانيين من هناك من جدة في المملكة العربية السعودية. ويعني المهتم بالكرة والمصانع المحتوى اللي مش مهتم بالكرة، الكل حضر وبينقل لنا أجواء البطولة من هناك من المدرجات، إلى جانب طبعا رابطة المنتخب الوطني اللي تساند الأحمر في مشواره واللي ترتحل معاه دائما في مبارياته وفي جميع بطولاته.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الشبيبة. مستمعينا الأحبة، نشكر كل من تواصل معنا في هذا اليوم، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا العماني اليوم إن شاء الله في مباراته مع العراق، ونرجع بكرة إن شاء الله نرجع ونتكلم عن المباراة بانطباع إيجابي وتكون النتيجة إيجابية ولصالح الأحمر، ونترك جوانب التعليق والتحليل إن شاء الله لزملائنا في البرامج القادمة. وكذا أيضا نوجه تحية للكابتن هيثم خليل متواجد في جدة، وبينقل لنا أكيد تغطية لأبرز مستجدات البطولة. ما عليكم إلا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، على الإنستغرام أو على تويتر. بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، هل يعد الإنجاز هو دليلك أو دليل للحصول على يوم جيد؟ اتفقت أغلب الآراء على أن الإجابة إنه الإجابة لا. أحيانا اليوم اللي يمر بسلام هو بحد ذاته نعمة، ونتمنى كل أيامنا سلام وخير وبركة إن شاء الله، وتوفيق وسداد من الله. وهذه تحياتنا لكم مستمعينا الأحبة من استوديوهات الشبيبة في مسقط، في تقديم وإعداد الحلقة جمان الزعابي، وزميلي عاهد الزجالي في إخراج الحلقة. نشوفكم بكرة، مع السلامة.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: عيش

عيش حياتك. وخليه

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون دائما قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار شبيبة لليوم. سلطنة عمان تشارك في اجتماع متعدد الأطراف مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا الذي عقده الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. نيابة عن جلالة

هذه للثروات والأصول الوطنية وتوفير الحماية والبيئة الاستثمارية الممكنة للمتعاملين. سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية يهدفان إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية، واستقطابا أيضا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير بدائل تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. منتدى عمان للمحتوى المحلي يستعرض بمسقط التكامل والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ومستقبل المحتوى المحلي وتمكين كفاءات المستقبل. سلطنة عمان ومنظمة أطباء بلا حدود تبحثان تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الإنسانية والطبية. وقطاع التعليم في سلطنة عمان يسجل نمواً في أعداد الطلبة. وأخيراً، اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد خلال اجتماعها القوائم الأولية للمرشحين تمهيداً لإعلانها، وتتطلع على أو تطلع على الاستعدادات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية ومستوى الجاهزية التقنية للأنظمة والخدمات المرتبطة بها. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفصل بمشيئة الله البعد الخامس يبدأ معكم من الآن إلى الساعة الرابعة مساء. تفضلوا بالبقاء معنا، وأهلا وسهلا بالجميع.

0: خليك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم

0: للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: عيش حياتك خليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله مستمعين الأكارم في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي أسبوعيا من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. على مدى ساعتين حانا نحاول ونبحث ونجتهد لنكون قريبين من أبرز الموضوعات والمضامين المحلية ونقرب الخبر بصورة وزوايا مختلفة. نستضيف أيضا ضيوفنا في الاستوديو عبر الاتصال لمناقشة العديد من الموضوعات القضايا المحلية، أيضا أحدث أو أبرز الفعاليات المناشط والأحداث اللي تشهدها الساحة المحلية، نتناولها بعناية وشفافية، نطرح السؤال ونبحث عن الإجابة عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في ظفار هناك 98.5، وأيضا نفتح باب التواصل من خلال رقم الواتساب 9477975 ورقم الاتصال المباشر 2499000 لنترك أيضا لكم مساحة لصناعة محتوى كل حلقة من حلقات البعد الخامس، أو تشاركونا من خلال تعليق سؤال استفسار لأي موضوعات تتعلق بحلقة البعد الخامس. هذا البرنامج ما بعد الظهيرة، أو خلنا نقول ما بعد الدوام. يعني مستمعين الأكارم، إيش يعني أن ننفق أكثر على البحث والتطوير؟ هل تكفي اليوم زيادة المخصصات المالية لصناعة اقتصاد قائم على المعرفة؟ كيف ننتقل من المختبرات، ننتقل من الجامعات، مراكز الأبحاث إلى منتجات تنافسية وشراكات مبتكرة وحلول تعالج تحديات المجتمع؟ أين يقف القطاع الخاص من هذه المنظومة؟ كيف يمكن أن تتحول الكفاءات البحثية العمانية إلى قوة ناعمة أو فاعلة في المجالات عديدة وهي مجالات المستقبل؟ أسئلة نطرحها اليوم لنبحث في البعد الأعمق للاستثمار في المعرفة، ذلك البعد اللي لا يرتبط فقط بحجم الإنفاق وحده، وإنما بما يتركه من أثر في الاقتصاد وفي حياة الأفراد وفي قدرة سلطنة عمان على بناء مستقبل أكثر ابتكارا واستدامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وهذا أيضا المحور في مجال البحث والتطوير في عمان، من الاستثمار في المعرفة إلى صناعة المستقبل. وربما نتحدث عن ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير، ماذا تقول الأرقام، من خلال وجود ضيفتنا عبر الاتصال الفاضلة إيمان بنت منصور الكندي، مديرة دائرة الإحصاءات الاجتماعية في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. مساء الخير أستاذة إيمان، يا هلا وسهلا فيك.
2: مساء الخير والنور والسرور.
1: الله يسعدكم، طمنونا عنكم، بشرونا، كيف النشاط والعمل معكم؟
2: الحمد لله الأمور طيبة على قدم وساق.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم. احنا دائما حديثنا يتسم بالعفوية، نبحث بكل بساطة عن المعلومة إن كانت حاضرة فعلا نستطيع أن نقف عند بعض الأمور. حين ترتفع أستاذة إيمان مخصصات البحث والتطوير، أكيد ذلك راح ينعكس على تحولا في نظرة الدولة إلى المعرفة باعتبارها استثمارا طويل الأمد لا فقط يرتبط بتكلفة مالية. تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في سلطنة عمان من 98.26 مليون ريال عماني في عام 2021 إلى 189.42 مليون ريال عماني في العام الماضي 2025. كيف تقرؤون هذا النمو، وما الذي يمكن أن يكشفه عن تطور مكانة البحث والتطوير في منظومة التنمية الوطنية أستاذة إيمان؟
2: نعم، أظهرت نتائج المسح البحث والتطوير مؤخرا هذا الارتفاع. هذا الارتفاع أو الزيادة تعبر عن حجم الاستثمار في البحث والتطوير من مختلف القطاعات.
1: نعم.
2: وهو يعتبر أيضا مؤشر إيجابي على نمو القدرات البحثية وتعزيز إنتاج المعرفة بما يدعم التوجه نحو اقتصاد قائمة المعركة.
1: جميل جميل. طيب يعني ارتفاع هذا الانفاق أكيد يعكس هذه الزيادة عن توجه عمان نحو اقتصاد معرفي، لكن هنا دور أيضا القطاع، استحوذ القطاع الخاص على 46% من إجمالي الإنفاق، ماذا يعني ذلك لدوره في دعم الابتكار والبحث التطبيقي؟
2: حقيقة من خلال نتائج المسح يظهر أخي حفيظ أن القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، أي أن القطاع الخاص له دور مهم في تمويل وتنفيذ الأنشطة البحثية والتطويرية.
1: نعم.
2: ودعم إنتاج المعرفة بما يسهم في التنمية الاقتصادية.
1: جميل. طيب كيف يمكن تعزيز الشراكة أستاذة بين القطاع الخاص وبين الجامعات لتحويل هذه الأبحاث إلى حلول وإلى منتجات؟
2: طيب يمكن تعزيز هذه الشراكة من خلال مشاريع بحثية مشتركة أو وتبادل الخبرات والمعارف، أيضا إتاحة فرص أكبر للتعاون بين الباحثين والقطاع الخاص. فكما تعلمون أن تكامل الخبرات الأكاديمية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية تزيد فرص الاستفادة من نتائج البحوث وتطبيقها على أرض الواقع.
1: حسب ما نعرف حول الباحثين وحول الكفاءات، بلغ عدد المشتغلين في البحث والتطوير قرابة 35,539، بينهم 18,193 باحثا. كيف يمكن الاستفادة من هذه الكفاءات تعزيز حضورهم أيضا في المجالات المستقبلية أستاذ إيمان؟
2: نعم، وجود هذا العدد يوضح وجود كفاءات وطنية في مجال مخصصة في مجال البحث والتطوير. كيف يمكن الاستفادة منها؟ يمكن الاستفادة منها من خلال دعم البيئة البحثية وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية ومختلف القطاعات، فيتم توجيه الجهود نحو المجالات ذات الأولوية بما يخدم التنمية الوطنية.
1: طيب هنا كيف يعني يمكن أن نقيس، أو هل ارتفاع الإنفاق وحده في اعتقادك كافي؟ وكيف نقيس العائد الحقيقي للبحث وكذلك للتطوير على الاقتصاد وعلى المجتمع؟
2: إذا تحدثنا عن الإنفاق، الإنفاق مهم لأنه نعم. يعكس حجم الاستثمار في البحث والتطوير، لكن هل هو كاف وحده؟ لا، ارتفاع الإنفاق وحده لا يكفي، الأهم هو الاستفادة من هذه الجهود وتحويلها إلى مخرجات وتطبيقات تسهم في خدمة الاقتصاد والمجتمع أيضا. أما قياس العائد الحقيقي يتم من خلال مجموعة من المؤشرات، على سبيل المثال مدى مساهمة البحث والتطوير في التقنيات والمنتجات ورفع الإنتاجية والقدرة التنافسية وإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
1: جميل. طيب إيش هي المجالات في اعتقادك من خلال تجاربكم وقربكم أيضا من هذا الموضوع اللي تحتاج إلى مزيد من التركيز البحثي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا الذكاء الاصطناعي مثلا، الطاقة، وكذلك التقنيات الحديثة؟
2: نعم، من أبرز المجالات الواعدة خلال المرحلة المقبلة هي الذكاء الاصطناعي مثل ما تفضلت، الطاقة المتجددة، الأمن السيبراني، التقنيات الصحية، إدارة الموارد المائية، فيجب التركيز عليها نظرا لأهميتها في دعم التنمية ومواكبة التغيرات والتوجهات المستقبلية.
1: طيب مع تنامي حجم الإنفاق وعدد الباحثين، كيف يمكن هنا ضمان توجيه هذه الموارد إلى أولويات بحثية تكون ذات أثر مباشر ورفع أيضا من جودة المخرجات العلمية؟
2: يتطلب ذلك توجيه الجهود البحثية نحو الأولويات الوطنية.
1: نعم.
2: وكما ذكرت تعزيز التعاون بين الجهات البحثية ومختلف القطاعات، هذا سيؤدي إلى الاستفادة من المخرجات البحثية وتطبيقها.
1: جميل. طيب إيش هي المجالات اللي يمكن أن تشكل فيها سلطنة عمان ميزة بحثية قد تكون أيضا تنافسية خلال المرحلة المقبلة والسنوات القادمة.
2: نعم، تمتلك سلطنة عمان فرص واعدة في عدد من المجالات، من أبرزها الطاقة المتجددة، هذه أول واحدة، وثانيا إدارة الموارد المائية، التعدين، وأيضا اللوجستيات والاستدامة البيئية. هذه جميعا هي مجالات تمتلك السلطنة فيها فرص واعدة نتيجة لامتلاك السلطنة مقومات وطنية يمكن البناء عليها لتعزيز التميز البحثي والتنافسية خلال السنوات المقبلة.
1: طيب، كيف ننتقل أستاذة إيمان من زيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى نتائج ملموسة تتحول إلى ابتكارات، تتحول إلى فرص اقتصادية، حلول تخدم المجتمع؟
2: نعم، عندما نربط نتائج البحث بالاحتياجات الفعلية فإنها تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا هو يعني شرط أو أساسي لزيادة الأثر.
1: جميل، احنا نطلع فاصل أستاذة إيمان، فاصل قصير، ونرجع إن شاء الله بمشيئة الله لنواصل هذا الحديث بعد هذا الفاصل الإعلاني.

0: وحياكم الله من جديد، ومرحبين بكل اللي انضموا معنا تباعا لهذا اللقاء اليومي، فترة ما بعد الدوام، ما بعد الظهيرة، لنناقش موضوعات قد تكون هي الأهم في الوقت الحالي، أبرز الأخبار اللي تم تناولها أو يعني التفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد ترتبط بمؤسسات حكومية أو قطاعات خاصة. أعود من جديد للحديث حول نتائج المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي لعام 2025، وإلى ضيفتي عبر الاتصال الفاضلة إيمان بنت منصور الكندي، مديرة دائرة الإحصاءات الاجتماعية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حيا شاء الله من جديد أستاذة إيمان. يا مرحبا. لو أساس أن نستفيد من الوقت المتبقي، كيف يمكن أن تسهم هذه المؤشرات في اعتقادك في تحقيق رؤية عمان 2040؟
1: حقيقة مؤشرات مسح البحث والتطوير توفر بيانات موثوقة حول حجم الإنفاق في البحث والتطوير والموارد البشرية العاملة فيه، كما توفر أيضا بيانات أو معلومات عن مساهمة القطاعات المختلفة في تنفيذ وتمويل هذه الأنشطة. فهذه المؤشرات مجتمعة تساعد صناع القرار على متابعة وفهم تطور منظومة البحث والتطوير، كما تساعد صناع القرار في تقييم السياسات والبرامج المرتبطة بها. طيب. بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 المتعلقة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير.
0: طيب نعم. طيب أهمية هذه البيانات الإحصائية في متابعة التقدم نحو اقتصاد المعرفة؟
1: نعم، حقيقة لا يمكن إدارة أو تطوير ما لا يمكن قياسه.
0: نعم.
1: فلذلك فإن البيانات الإحصائية توفر مؤشرات موضوعية تساعد على متابعة تطور منظومة البحث والتطوير بمرور الوقت. فقياس حجم وقياس حجم الموارد المخصصة لها ورصد التغيرات في القدرات البحثية. فمن خلال هذه المؤشرات يمكن تقييم التقدم المحرز في نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة واتخاذ قرارات أكثر فاعلية استنادا إلى الأدلة.
0: جميل جميل. طيب يعني ربما هو قد يكون سؤال واسع في ختام هذا الحديث ويرتبط بطموحك أنت كمشتغلة في هذا الجانب، لو أردنا أن نعود بعد 10 سنوات إذا الله كتب لنا عمر لنقيس نجاح منظومة البحث والتطوير معنا في اعتقادك وفي رأيك ومن خلال متابعتك، فما هو المؤشر اللي تتمنين أن نراه وقد تحقق ليكون دليل على أن استثمارنا في المعرفة فعلا صنع فرقا حقيقيا؟
1: نعم، حقيقة أريد إنه يعني أتمنى إنه ترتفع مرتبة عمان في المؤشرات التنافسية المتعلقة بالبحث والتطوير، وأيضا أرى أثر ملموس لهذه البحوث على أرض الواقع.
0: جميل، كل التحية لك، بارك الله فيك.
1: نعم. شكرا، بارك الله فيكم
0: واشكركم
1: على
0: الاستضافة. يعطيك العافية. إذن كانت معنا عبر الاتصال الفاضلة إيمان بنت منصور الكندي، مديرة دائرة الإحصاءات الاجتماعية وبالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، للحديث حول نتائج المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي لعام 2025. فاصل قصير وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس.
2: استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ومرحبين بالجميع في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة. مرة أخرى نذكركم 97.5 مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في ظفار هناك 98.5، وإحنا أيضا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب بشكل مستمر ومباشر، وبإمكانكم أيضا ترجعوا إلى هذه الحلقات وتتابعوا أيضا بعض المقتطفات منها في حساب الإنستغرام. ونفتح باب الاتصال، نذكركم برقم البرنامج 24-99-00-00، هذا بالنسبة للاتصال المباشر 94-777-975، هذا رقم الواتساب، تشاركونا بصوتية أو تعليق استفسار متعلق بالحلقة أو متعلق بأفكار قادمة لموضوعات يمكن مناقشتها والبحث عن ضيوف في جانب معين. مستمعينا الأكارم، في سلطنة عمان يأتي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالقرار رقم 81/2026 استكمالا للمنظومة التشريعية اللي أرسى دعائمها القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2025. لائحة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وكذلك تبسيط رحلة المستثمر وتوحيد الإجراءات ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب تنظيم مشروعات التطوير العقاري والتملك الحر ووضع ضوابط تعزز حماية حقوق المشترين. لكن ماذا تعني هذه اللائحة عمليا للمستثمر، وكيف يمكن أن تنعكس على سرعة إنجاز المعاملات واستقطاب المشروعات النوعية الاستراتيجية، وما الذي أضافته من ضمانات في قطاع التطوير العقاري؟ أسئلة نبحث عن إجاباتها اليوم من الزاوية القانونية والتنظيمية لنفهم أبعاد هذه اللائحة ودورها في تطوير بيئة الاستثمار. معنا في سلطنة عمان للحديث حول هذا الجانب، يسعدني أن أرحب بضيفتي عبر الاتصال الفاضلة شيماء بنت عبيد المالكي، رئيسة قسم البحوث والدراسات القانونية. مساء الخير أستاذة شيماء، أهلا وسهلا فيك.
3: مساء النور أستاذ، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وشاكرين لكم هذه الاستضافة.
2: احنا سعداء اول شيء بهذا اللقاء اللي لا شك اننا راح نناقش في احد الموضوعات التشريعيه المهمه المرتبطه بمستقبل الاستثمار وبيئه الاعمال. معنا في سلطنه عمان، اول شيء شكرا لحضورك وتواجدك معنا هاتفيا، ونبدا بصوره من الصوره الاشمل لهذه اللائحه واهم ما جاءت به. يعني بدايه، ايش ابرز ما جاءت به هذه اللائحه التنفيذيه لقانون المناطق الاقتصاديه الخاصة والمناطق الحرة، وإيش في اعتقادك هي الإضافة اللي تمثلها على مستوى تنظيم الاستثمار؟
3: نعم أستاذ، طبعا مثل ما تفضلت في المقدمة، لائحة تنفيذية القانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وبرز موجب قرار من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وضعت اللائحة ونظمت وترجمت الإطار العام والأحكام التي جاء بها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة صادر المرسوم السلطاني 5/38/2025، بمعنى ترجمها إلى آليات وأحكام تنفيذية واضحة ومحددة بما يسهم بطبيعة الحال في المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات أولوية التشريع ورقابة ضمن رؤية عمان 2040. بالنسبة لأهم ما تضمنته اللائحة أو ما جاءت به اللائحة، بدءا من الفصل الأول الذي وضع الإطار المفاهيمي والتعريفات والأحكام العامة وحدد آليات طلب تخصيص الأرض في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وكذلك تخصيص العقار للمشروع. ننتقل بعدها إلى الفصل الثاني الذي أرسى البنية الإجرائية من خلال تفصيل نظام المحطة الواحدة للصقناة موحدة لتقديم الخدمات والمشروعات ومشروعات التطوير العقاري. طبعا نظمنا رحلة المستثمر كاملة بدءا من تخصيص الأراضي إلى إصدار التراخيص لإقامة المشروع. نفس الشيء أن اللائحة عززت مسألة ربط الأنظمة الإلكترونية بهدف تكامل البيانات والتسهيل على المستثمرين.
2: جميل.
3: فقط أستوقف في شيء من التفصيل بالنسبة لفصل التراخيص باعتبار واحد من الفصول تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال، حيث جاء هذا الفصل بآجال ناجز لبث الطلبات، ونظم كذلك التراخيص التلقائية التي تتم عبر التحقق الآلي من استيفاء الشروط. وفي الحقيقة هذا ينعكس أو يعكس سعي الهيئة نحو بيئة استثمارية مثلى وذات إجراءات واضحة. كذلك لا يحددت في فصل التزامات ما يقع على المرخص من واجبات، وبما يحقق التوازن يعني يقول بين التيسير والتسهيل وبين المسؤولية والرقابة من جهة أخرى. بالنسبة كذلك للمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات، أفردت لها أحكام خاصة بالمشروعات الاستراتيجية وشروط تحقق ذلك الوصف، وكذلك نظام الموافقة الواحدة والإعفاء الضريبي بالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
2: نعم.
3: وتبنت كذلك اللائحة نهجا تقدميا فيما يتعلق بدعم المساهمة في نقل المعرفة والتقنية الحديثة، تعزيز المحتوى المحلي، وكذلك تحقيق الأمن الاقتصادي وغيرها من الجوانب الاقتصادية الاستراتيجية. لائحة كذلك نظمت مسألة إقامة المستثمرين وملاك الوحدات العقارية غير العمانيين وأزواجهم وأقاربهم الدرجة الأولى، وكذلك فصل خاص بالنسبة لمشروعات التطوير العقاري، وأخيرا فصل ينظم أو يضع منظومة متكاملة وشاملة للرقابة والإجراءات القانونية المقررة، طبعا دون إخلال بطبيعة الحال بمرونة التعامل مع المستثمرين أو مع المشروع. هذا بإيجاز بالنسبة لي أهم ما
2: تضمنه. ما شاء الله عليك. ولكن يعني إذا جينا نرجع لبعض النقاط، ولكن ربما نحتاج نقف فيها، إلى أي مدى تسهم هذه اللائحة أستاذة شيماء في توحيد المنظومة التشريعية وتقليل في الوقت نفسه تداخل الإجراءات والمتطلبات بين الجهات ذات العلاقة؟
3: نعم أستاذ. فقط بداية استأذنك أن أشير إلى أن صياغة هذه اللائحة مرت بمراحل إعداد مختلفة شارك فيها أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص، وكان فيها نقاشات وحوارات مفتوحة ومتبادلة، وبالتالي هذه المسألة انعكست على واقع النصوص والأحكام، حيث جاءت آخذة بعين الاعتبار الجوانب العملية واحتياجات المستثمرين. علاوة على ما أسلفنا فيما يتعلق بالمحطة الواحدة بوصفها نظام تكاملي ونافذة موحدة لتقديم الخدمات والتراخيص بأجاله الناجزة وتراخيص التلقائية، وفي الحقيقة هذه بحد ذاتها يعني من النقاط التي تميز مشروع اللائحة التنفيذية ويسهل الإجراءات على المستثمرين. كذلك أود أن أضيف بعداً آخر، بعداً اقتصادياً متميزاً جاءت به اللائحة التنفيذية، طبعاً تنفيذاً للقانون، أنها تبنت نهج تصحيحي يعني نقول قبل المضي في اتخاذ أي إجراء في حال تعثر المشروع. فعلى سبيل المثال إذا وقع أي تأخير على الجدول الزمني المقرر يتم منح المشروع مهلة مناسبة لتصحيح أوضاعه، طبعا حسب طبيعة كل مشروع، قبل المضي قدوما في فرض أي جزاء إداري. من الجانب الرقابي كذلك اللائحة تبنت مبدأ التدرج، فأوجبت إخبار المرخصة بالمخالفة ومنحها التصحيحية، أتاحت خيارات متعددة إدارية قبل اللجوء إلى الجزاءات الإدارية المتدرجة. وبالتالي كل هذه النقاط تعد من الجوانب التي تميز اللائحة التنفيذية القانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بوصفها شريك أو أداة تشريعية تدعم المستثمر وتمنحه الفرصة لتصويب مساره، بما يدعم الحفاظ على المشروعات وضمان استمراريتها في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. بطبيعة الحال كما تعلمون أستاذ، ذلك ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على بيئة الأعمال وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
2: جميل جميل. مثل ما تفضلتي يعني هذه الانعكاسات المتوقعة لهذه اللائحة على ثقة المستثمر المحلي والأجنبي وعلى وضوح البيئة الاستثمارية واستقرارها لا شك. طيب، عندما نتحدث عن تبسيط رحلة المستثمر، ما الذي سيتغير فعليا في الإجراءات اللي مر بها المستثمر منذ تخصيص الأرض أو العقار وحتى بدء التشغيل، إذا نتحدث كذا بشكل مختصر حول هذا الجانب؟
3: نعم، بداية أن توجد محطة واحدة مفعلة واضحة الإجراءات، نافذة واحدة متكاملة، فرحلة المستثمر من إلى عبر نافذة واحدة، فهذه بحد ذاتها مسألة تسهل على المشروعات وتنظم كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. كذلك مسألة متابعة المشاريع فيما بعد المهلة الزمنية التي تمنح، التراخيص نفسها ابتداء خلال 7 أيام عمل فقط أنها تصدر للمستثمر، في حال عدم الرد خلال 7 أيام عمل يعتبر قبولا، وبالتالي هذا نهي تقدمي كذلك تمنته اللائحة التنفيذية، وغيرها من الجوانب التي أسلفنا في الحديث عنها تفصيلا.
2: طيب، يعني هل يمكن يعني نتحدث عن أهمية اليوم الربط الإلكتروني بين المحطة الواحدة وأنظمة الجهات ذات العلاقة، وكيف انعكس ذلك على الوقت الجهد اللي يبذل المستثمر؟
3: نعم، طبعا الأحكام القانونية التي جاءت في اللائحة التنفيذية نصت صراحة على مسألة الربط الإلكتروني بين الأنظمة.
2: جميل.
3: بالتالي فعليا ينعكس ذلك على رحلة المستثمر فيما يتعلق بعدة جوانب، لعلي أذكر أبرزها التي قد تواجه بعض المستثمرين إرفاق المستندات المطلوبة. فهذه مسألة الربط الإلكتروني ستساهم وتسرع من عملية فحص هذه الطلبات وفحص هذه التراخيص وصولا إلى إصدارها بأجل ناجزة وبشكل سريع. فهذه واحدة من أوجه التسهيلات التي نظمتها اللائحة،
2: وتضمنت أيضا اللائحة إمكانية إصدار ترخيص تلقائيا بعد التحقق من الأهلي من استيفاء البيانات، المستندات، الضوابط. كيف تعمل هذه الآلية وما الذي تضيفه إلى كفاءة بيئة الأعمال أستاذة شيماء؟
3: نعم، طبعا هو مسألة التراخيص دعنا نوجهها في مسألتين بارزتين. الأولى الأجل اللي هو 7 أيام عمل ويعد قبولا إذا لم يتم الرد خلال 7 أيام عمل، والمسألة الأخرى كما تفضلت أستاذ أن التراخيص التلقائية، قائمة معينة من التراخيص التلقائية يتم آليا التحقق من الموافقات التي يقوم المستثمر بإرفاقها. فباستخدام التقنية الحديثة وتوظيف هذه التقنية الحديثة تلقائيا يتم فحص هذه الطلبات والتحقق الآلي من الموافقات والرد أو إصدار الترخيص تلقائيا، طبعا وفق الشروط والضوابط والأدلة التي
2: طيب. ماذا عن التجديد التلقائي؟ ماذا عن تجديد التلقائي للتراخيص؟ وإيش هي الشروط المرتبطة بالاستفادة من هذه الخدمة؟
3: نعم، الترخيص التلقائي، تجديد تلقائي كذلك، إن إذا كانت بذات الشروط والمرفقات المطلوبة في أول مرة.
2: نعم.
3: ففي هذه الحالة كذلك إن أجل التحقق للتجديد يكون أقل، باعتبار أن أساسا كافة الموافقات موجودة في النظام، فقط تبقى المسألة في التحقق من عدم وجود التزامات أخرى سابقة بموجب الترخيص السابق فقط في هذه الجزئية.
2: جميل.
3: مع التحقق آليا بالنسبة لكافة توافر الشروط التي يجب طيب. أن تتوفر في طالب الترخيص.
2: حددت اللائحة أستاذة شيماء مددا واضحة للبت في عدد من الطلبات والمعاملات، ونظمت أيضا تسبيب يعني قرارات الرفض والتظلم منها. كيف تعزز هذه الإجراءات الشفافية والوضوح لدى بالنسبة للمستثمر؟
3: نعم، في بعض الطلبات ألزمت اللائحة أن يكون قرار الرفض مثبتا، بالتالي هذا التسبيب يشكل واحدة من أهم الضمانات لطالب الترخيص، بحيث يبين له أسباب رفض الترخيص، وبالتالي قد يستطيع أن يتلافى تلك المآخذ صح التعبير في الطلب القادم. فهي التسبيب أساسا بالنسبة لأي بمجمل القرارات الإدارية يعد التسبيب واحدا من الضمانات المقدمة للمرخص له، وبالتالي يعزز من اليقين القانوني، دعنا نقول يتيقن طالب الترخيص من الأسباب التي أدت إلى رفض طلبه، وبالتالي يعزز الشفافية ما بين الهيئة وما بين المستثمرين أو مقدمين هذه الطلبة.
2: هذا بالنسبة للشفافية، وأيضا مثل الوقت، مثل الجهد وطول دورة إنجاز المعاملة. هل يمكن أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل التكلفة غير المباشرة للاستثمار؟
3: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال إذا نتحدث عن بيئة الأعمال والمستثمرين فبطبيعة الحال أن الوقت يعني له تكلفة.
2: فاللائحة
3: عندما أتت ونظمت كافة الطلبات والمدد لم يتم نص المدد مفتوحة بل مدد أو آجال محددة جميل. واضحة في اللائحة وناجزة كما أسلفت، ليست الآجال الطويلة، وبالتالي هذا يعزز الشفافية ما بين المستثمر وما بين الهيئة في مختلف المعاملات، ويكون على يقين أساسا كم يتطلب من الوقت كل طلب.
2: جميل. أنا واجد أحس أن هذا الموضوع مهم بالنسبة للكثير من الناس المتابعين وخاصة المستثمرين، ولو أن الوقت يعني دهمنا، إلا أني أنا حاب بعض النقاط أوقف عليها أستاذة شيماء إذا تسمحي لي. نتحدث عن مشروعات أيضا الاستراتيجية والمزايا الاستثمارية. معايير تصريف المشروع الاستراتيجي يعني لا تكتفي خلنا نقول اللائحة بتسهيل هذه الإجراءات العامة، بل تمنح المشروعات الاستراتيجية إطارا أكثر مرونة وفق معايير محددة تراعي أثرها في الاقتصاد الوطني. إيش نقصد هنا باللائحة بالمشروع الاستراتيجي، وإيش هي المعايير التي يجب أن تتوافر في المشروع حتى يعني يصنف ضمن هذه الفئة؟ ما أعرف إذا كان هذا ربما يعني لديك كافي من المعلومات في هذا الجانب.
3: نعم، طبعا المشروع الاستراتيجي يمنح موافقة واحدة أو مقرون يعد المشروع الاستراتيجي ويجوز منحه الموافقة الواحدة طبعا بموجب عدد من المعايير. أولها إذا كان تكلفة الاستثمارية لا تقل عن 10 ملايين ريال عماني، ويحقق واحدة من الحالات بما فيها نقل المعرفة والتقنية الحديثة، تعزيز المحتوى المحلي، تعزيز الاكتفاء الذاتي، تحقيق الأمن الاقتصادي، كذلك أن يسهم المشروع في تنمية الصادرات السنوية إلى خارج السلطنة. بالإضافة إلى أنه يجب أن يندرج ضمن المجالات الاستثمارية التي يحددها مجلس الإدارة طبعا في ضوء الخطط الاستراتيجية الوطنية المعتمدة. فهذه المعايير التي يتم على أساسها منح صفة المشروع الاستراتيجي، وبالتالي يمنح الموافقة الواحدة بالنسبة لكافة التراخيص.
2: إذن ذكرتي
3: إقامة وتشغيل وإدارة ذلك المشروع الاستراتيجي.
2: من بين المعايير اللي ذكرناها أيضا ربما المعايير النوعية اللي هي نقل المعرفة، التقنية الحديثة، تعزيز المحتوى المحلي، تنمية الصادرات، كيف يمكن أن تنعكس هذه المعايير على نوعية المشروعات اللي تستقطبها سلطنة عمان؟
3: نعم، طبعا نوعية المشروعات التي تستقطبها السلطنة متعددة كما تعلمون، ولكن تمنح صفة المشروع الاستراتيجي إذا توافر فيه هذه الحالات، بالإضافة إلى الشروط والمعايير التي سلف وأن ناقشناها. بطبيعة الحال هذه الموافقة بالمشروع الاستراتيجي إذا صنف كمشروع استراتيجي يمنح موافقة واحدة بما تحمله هذه الموافقة الواحدة من مزايا، بطبيعة الحال سوف يؤثر ذلك بشكل مباشر وإيجابي على استقطاب هذه المشروعات، لأن سيجد من المزايا والحوافز والتسهيلات وبما فيها الموافقة الواحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبالتالي كافة المشروعات على المستوى العالمي التي تسهم في هذه المجالات من نقل المعرفة والتقنية الحديثة إلى غيره من الجوانب سيتم استقطابها في سلطنة عمان باعتبار هذه المزايا والحوافز والتسهيلات إلى آخره المقدمة لهذا النوع من المشاريع.
2: حسب ما قرأنا المؤتمر الصحفي يعني من الإضافات المهمة اللي تناولتها اللائحة تنظيم مشروعات التطوير العقاري داخل المناطق الاقتصادية الخاصة بما يشمل البيع على المخطط، التملك الحر وفق الأحكام المقررة، وهو جانب أكيد يرتبط ليس فقط بالنشاط العقاري إنما أيضا بجاذبية المناطق وقدرتها على استقطاب السكان والمستثمرين وتنويع أنشطتها الاقتصادية. ننتقل إلى قطاع التطوير العقاري أستاذة شيماء، هو من الموضوعات اللي أعتقد حظيت بتنظيم واضح في هذه اللائحة. كيف نظمت اللائحة مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة؟
3: نعم، فقط نظمت اللائحة فصل خاص بالمشروعات التطوير العقاري ولكن في المناطق الاقتصادية الخاصة، راعت فيه تمكين نشاط التطوير العقاري بطبيعة الحال راصد استثمار في المنطقة، مع في الجانب الآخر توفير حماية قانونية لمشتري الوحدات. ف فمن حيث ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري اشترطت اللائحة كذلك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المطور العقاري، مثل شروط تتعلق بمواصفات الأرض، استخدامات الأرض، الملاءة المالية للمطور وغيرها من الشروط يعني التي تمثل دعنا نقول الحد اللازم توفره لمن هذا الترخيص، وهو ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري في المنطقة الاقتصادية الخاصة. كذلك وصلت حماية، هذا الفصل نظم مسألة حماية المشترين من خلال عدة جوانب، مثل حساب الضمان الذي يلزم بطبيعة الحال المطور بفتحه لدى أحد المصارف المرخصة في السلطنة عند بيع الوحدات على المخطط، بحيث يقوم المطور بإيداع مبلغ معين قبل إنجاز المشروع. كذلك اللائحة التنفيذية نظمت أو أحكمت مسألة الترويج والإعلان لبيع هذه الوحدات. نعم، بحيث لا يجوز البدء في أعمال الترويج والإعلان لبيع الوحدات إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
2: أهمية هذه الشروط في حماية المستثمرين أهمية.
3: نعم. في الحقيقة اللائحة عندما أفردت فصلا خاصا لمشروعات التطوير العقاري فصلتها من جانبين، دعنا نقول جانب متعلق بالتنظيم كترخيص واشتراطاته، وكذلك من ناحية حماية المستثمرين التي واحدة من أبرزها مثل حساب الضمان، وكذلك مسألة ضبط الترويج والإعلان لبيع هذه الوحدات كما أثبت. واحدة من المزايا اللي دعنا نسلط عليها الضوء بشيء من التفصيل مسألة التملك في مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، تتيح بيع الوحدات لغير العمانيين في نظام التملك الحر. طبعا ضمن مشروعات تطوير عقاري معينة يحددها مجلس إدارة الهيئة. كذلك من أوجه الحماية حماية ملاك الوحدات بعد التسليم، اللائحة كذلك نظمت مسألة تأسيس جمعيات الملاك لغرض إدارة المرافق والخدمات المشتركة. واحدة كذلك من الجوانب التي نظمتها اللائحة في فصل مشروعات التطوير العقاري المجمعات السكنية المغلقة واشتراطاتها، ووضعت الالتزامات التي تقع على المطور تجاه الملاك وكذلك تجاه الهيئة.
2: جميل. طيب متبقي تقريبا دقيقتين، احنا طولنا عليك كثير في حديثنا، لكن افهم منك ايش اللي ينبغي ان يعرفه الشخص الذي يرغب في شراء وحدة عقارية على المخطط داخل المناطق الاقتصادية الخاصة بشأن حقوقه بشأن ايضا الضمانات المتاحة له؟
3: طبعا النقطة الأولى، بما أن في سياق الحديث عن اللائحة التنفيذية، أن يطلع المشتري بداية على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حتى يعلم ما له وما عليه، ثم يتجه كذلك إلى اللائحة التنفيذية ويطلع كذلك على الأحكام التي نظمتها اللائحة التنفيذية، وأبرز ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ما يتعلق بحساب الضمان، التحقق كذلك من كافة الجوانب قبل في التي تضمنها مسائل الترويج والإعلان عن هذه الوحدات العقارية، كذلك آليات تأسيس جمعيات الملاك. فكافة هذه الجوانب على المشتري قبل المضي قدما في استكمال الإجراءات أن يكون على وعي وعلى دراية تامة، وهذا ما نفترضه من خلال الإلمام بكافة الأحكام القانونية المنصوص عليها سواء في قانون المناطق أو الآن في اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
2: في آخر دقيقة أختم هذا الحديث بهذا السؤال أستاذة شيماء، إلى جانب تسهيل الإجراءات تضمنت أيضا اللائحة أحكاما للحوكمة والرقابة والتفتيش والجزاءات الإدارية، كيف تحقق هذه المنظومة التوازن بين المرونة وبين الامتثال؟
3: نعم، يمكن تحدثنا بشيء من التفصيل عن مسألة الموازنة ما بين الجزاءات وما بين أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة قبل اللجوء إلى الجزاء. أول يمكن هذه من كذلك الجوانب التي تميز اللائحة، قبل المضي في أي جزاء إداري يمنح المشروع مهلة معينة لتصحيح أو وضعه، ثم ننتقل إلى مسألة الجزاءات التي جاءت متدرجة بدءا من التعامل مع بعض الخدمات، وقف بعض الخدمات التي يقوم بها المشروع، وتدرجت بعد ذلك الجزاءات من إلى بدءا من الإنذار إلى الغرامة ووقف التأخير نفسه أو إلغاء التأخير. فهذا التدرج يشكل ضمانة ويشكل استيعاب كذلك ومرونة من اللائحة التنفيذية لضمان أن تكون المشاريع المقامة في المناطق القضية الخاصة والمناطق الحرة متسقة مع الضوابط والشروط التي تضعها الهيئة ابتداءا.
2: يعطيك ألف ألف عافية، جزاك الله خير، وشكرا على هذا التوضيح وهذا التفاعل وهذا السرد وهذا الحوار وهذا الإجابة اللي كفيتي وعطيتي فيها كل التفاصيل اللي كانت تشغل بالنا ونسأل فيها. وما شاء الله عليك، يعني أحسب أنك أنت فعلا تستحقي أن تكوني متحدث رسمي حول كثير من الموضوعات، فأحييك أيضا على هذه القدرة مع التعامل مع وسائل الإعلام بنجاح.
3: شكرا أستاذ شاكرين لكم طبعا هذه الاستضافة وتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية. في الحقيقة كذلك هذه الاستضافة نتمنها جدا باعتبارها تعكس تكامل الأدوار ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومختلف الجهات، تعين إلى إبراز هذه الجهود وإلى إبراز هذه التنظيمات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية بطبيعة الحال، والذي ينعكس كذلك على البيئة الاستثمارية وتنافسيتها في المناطق الخاصة والمناطق الحرة وعلى المستوى الوطني بشكل عام.
2: بالعكس، احنا اللي نشكرك على هذا التوضيح، نشكرك على هذه الإضاءات وما قدمتيه من معلومات مهمة حول اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وما تحمل أيضا هذه المعلومات من أبعاد تنظيمية واستثمارية. سعداء جدا بوجودك معنا في البعد الخامس، جزاك الله خير أستاذة شيماء.
3: شكرا جزاكم الله خير.
2: إذن كانت معنا عبر الاتصال الفاضلة شيماء بنت عبيد المالكي، رئيسة قسم البحوث والدراسات القانونية. فاصل قصير وبعدها إن شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله مستمعينا الأكارم مرة أخرى وكل اللي يتابعونا في هذا اللقاء اليومي من البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط العاصمة وفي أيضا جنوب وشمال الباطنة وفي ظفار هناك 98.5 ومنصة الإكس ومنصة اليوتيوب. إحنا بشكل مباشر وننقل بعض المقتطفات على حساب الإنستغرام ونفتح باب التواصل من خلال الرقم 24990000. أما بالنسبة إلى الواتساب 947779750. مستمعينا الأكارم، في سوق رأس المال معنا في سلطنة عمان يدخل مرحلة تنظيمية جديدة مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية بما تحمله من توجهات لتعزيز حماية المستثمر، تنويع أدوات التمويل، استقطاب رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد الوطني. لفهم أبعاد هذه التحولات وإنعكاساتها على المستثمر والاقتصاد العماني، يسعدنا أن نرحب بالكاتب العزيز وضيفنا الغالي المحلل الاقتصادي الأستاذ خلفان الطوقي. أهلا وسهلا بك أستاذ خلفان في البعد الخامس ونورتنا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ حفيظ،
1: الله يسعدك،
2: أتمنى لك بخير وصحة وعافية، وأيضا أشكر إذاعة الشبيبة على الاستضافة وأيضا فريق عملك وأيضا المستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيكم، مرحبا في وقت.
1: أبرك ساعات بتواجدك، أنت ضيف عزيز على البرنامج وأنت أيضا ضمن المحتوى الأساسي دائما في كل حوار يتعلق بالشأن الاقتصادي أو الشأن المحلي. طيب أستاذ خلفان، بداية كيف تقرأ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية في هذا التوقيت، وما الذي يمكن أن تضيفه هذه اللائحة للاقتصاد العماني من رأيك؟
2: شكرا جزيلا على أول شيء تغطيتك لمثل هذه المواضيع، لأن هذه المواضيع تعرف يحتاج إلى تسهيل اللغة ويحتاج إلى أيضا وصول إلى أكبر شريحة من المجتمع،
1: أحسنت،
2: سواء كان المواطنين والمقيمين أو كل المستمعين الكرام. هذا التوقيت مهم جدا، وهذا يدل على أنه هيئة الأوراق المالية أو هيئة سوق المال تحاول أنها تكون سباقة

0: وأيضا تحاول أن تكون مستعدة لما هو قادم، وتحاول أيضا تجذب أموال جديدة خاصة من الصناديق الاحترافية المشهود لها أنها متواجدة إقليميا وعالميا. وهذه الصناديق والبنوك الاستثمار وشركات الوساطة العريقة إذا عرفت بهذه اللائحة ومدى جاهزيتها ومدى إلمامها ومدى استيعابها للأدوات المبتكرة الاستثمارية المبتكرة، فبكل تأكيد سوف تأتي إلى عمان. وطبعا هي لها مصلحة للأفراد، ولكن أيضا الهدف الأكبر أنه يتم استقطاب صناديق استثمارية وبنوك استثمار متخصصة وتحويل أيضا بعض النشاطات الموجودة في السلطنة لكي تزيد من نشاطها وتكون وتستوعب نشاطات جديدة مثل الاستثمار في الأوراق المالية. وطبعا في فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، خاصة إذا عرفنا إنه هذه اللائحة التعديلات اللي الموجودة فيها نحن نتكلم عن حوالي 37% من كمقارنة بين اللائحة القديمة واللائحة الجديدة. فهذا يدل على أنه هيئة الأوراق المالية أو هيئة سوق المال هي تحاول أن تكون مستوعبة لما هو قادم وتكون جاهزة، وأيضا إطارها القانوني والتشريعي يكون يساهم في بناء اقتصاد كامل أو الإيكو سيستم، النظام الشامل أو المنظومة الشاملة، بحيث أنه ما فقط يتم تركيزهم على الأدوات الاستثمارية التقليدية ويهملوا ما هو قادم. وممكن طبعا في الحوار أشرح أكثر بناء على أسئلتك. يعني
1: في اعتقادك يعني هل اليوم احنا امام تحديث، نستطيع القول تحديث تنظيمي لسوق رأس المال، ام تحول اوسع من في دوره من مجرد منصة للتداول الى شريك في تمويل التنمية؟
0: ممكن نقول انه شريك وممكن حقيقي للشركات الوساطة للصناديق الاستثمارية للصناديق الجديدة، يعني مثل الصناديق المشتركة أو صناديق الخضراء اللي تسمى صناديق الخضراء أو العقارية صناديق أو الصناديق الوقفية، وقائمة كبيرة جدا تحاول إنه هذه اللائحة إنها تستوعبهم وتوفر لهم الغطاء القانوني اللي يمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه. وأيضا اللائحة الجديدة تحاول أن تضغط على الشركات المحلية إن تقوم بأدوار أخرى مثل الدخول في عالم الذكاء الاصطناعي مثل عالم التطبيقات، بحيث أن يكونوا أقوياء في السوق، لأنه هذه اللائحة هي تنظيمية إشرافية ممكنة بكل ما للكلمة من معنى، انك انت عشان تكون قوي في عالم الاستثمار لكي تكون قوي كبلد يجب ان تكون لديك منظومة شاملة بحيث انه الاقوياء يأتوا اليك. يعني انا اقدر اشبه هذا الشيء بلغة بسيطة، مثلا انت في حارتك بتلقى لاعبين صغار يلعبوا، لكن اذا جبت هذا الملعب وجهزته بتجهيزات تعتبر جيدة جدا أكيد سوف تستقطب أفضل اللعيبة أنهم يجوا يلعبوا معك، أيضا مستوى لعبك راح يكون أقوى، قريتك راح تشتهر أكثر. جميل. مثلا أنا فقط أحاول أن أسهل اللغة لأن
1: جميل.
0: كلها مصطلحات
1: أكيد.
0: لكن ليش هذا التنظيم مهم وفي هذا التوقيت؟ لأن نحن نفسي مقبلين على أشياء قادمة وقفزات كبيرة.
1: جميل.
0: أعطيك على سبيل المثال مثلا على سبيل المثال بورصة مسقط الآن هي تسمى سوق أوراق مالية حدودية، يعني لا يعمل في هذا السوق إلا نحن وبعض الصناديق البسيطة. الآن في متطلبات علينا عديدة، الحمد لله الهيئة تقوم بدورها وأيضا بورصة مسقط تقوم بدورها وجهاز الاستثمار العماني يقوم بدوره وباقي المنظومة المعنية بالاقتصاد العماني كل واحد يقوم بدوره على أساس ننتقل من بورصة حدودية إلى بورصة ناشئة.
1: جميل.
0: إيش طيب. معنى بورصة ناشئة؟ أن نحن نكون تحت الرادار العالمي.
1: نعم.
0: لصناديق الاستثمار. وأيضا نفس الشيء فقط للتوضيح أن هذه اللائحة صح المستثمر الفرد سوف يستفيد من ناحية الشفافية، من ناحية السيولة، من ناحية أيضا الإصلاح وأشياء كثيرة.
1: جميل.
0: ولكن الأهم أنه يستقطب صناديق الاستثمار المعروفة والعالمية. بمجرد أن نحن نكون في السوق الناشئة نحن نكون محط أنظار والرادار العالمي لهذه الصناديق.
1: طيب أستاذ،
0: وهذا اللي نحن نهدف إليه كهدف أسمى.
1: جميل. طيب أستاذ خلفان، اللائحة نظمت 11 نوع من صناديق الاستثمار الجماعي، ما أهمية هذا التنوع للمستثمر العماني وتمويل المشاريع الوطنية كذلك؟
0: سؤال بغاية الأهمية خاصة في هذا التوقيت.
1: نعم.
0: هو الاستعداد للمستقبل وأيضا الاحتفاظ بأموال العمانيين والمقيمين في عمان في عمان، بمعنى آخر إن مدخراتهم يتم استثمارها داخل عمان، لأنك أنت إذا ما وجدت أدوات استثمارية منوعة وجذابة سوف تذهب بأموالك إلى الخارج، وخاصة الآن مع يعني العولمة الموجودة والعالم الإلكتروني، بمجرد زر واحد تقدر أنت تشتري في أبعد سوق في العالم. لذلك يجب على المشرعين في سلطنة عمان واللي قائم بدورهم هيئة سوق المال.
1: نعم.
0: هي اللي قائمة بهذا الدور بحيث أن تحاول أن تقنع المستثمرين العمانيين الأفراد وأيضا الصناديق الاستثمارية الموجودة في عمان أنها تظل في عمان، وليس هذا فقط وإنما استقطاب الصناديق العالمية.
1: جميل.
0: والإقليمية أنها تأتي إلى عمان.
1: طيب، عززت اللائحة فصل أموال العملاء عن أموال الجهات العاملة في الأوراق المالية، كيف ينعكس ذلك على ثقة المستثمر؟
0: هذه حاجة مهمة. شوف، العاملين في الأوراق المالية كمشرعين وكمنفذين يعرفوا أنه بعض الأحيان للأسف الشديد بعض الشركات تأخذ أموالك على أساس أنها تستثمرها في حاجة معينة، لكن هي تحاول أن تستفيد من هذه الأموال خاصة إذا كنت مش مستثمر نشيط أو مستثمر متابع، وكثير من المستثمرين مش نشيطين ومتابعين البورصة بشكل يومي.
1: صح.
0: وما يهتموا بتقاريره وما يهتموا بكثير من الأشياء. الآن الهيئة من خلال هذه اللائحة فصلت كل شيء. أموالك هي معناتها أموالك.
1: نعم.
0: لا يمكن استغلالها في أي وعاء استثماري آخر إلا بموافقتك وبعلمك. ما ممكن يعني يتم استثمارها دون مشورتك. يجب أن يكون هناك اتفاق. هذا يعزز طبعا من مصداقية وموثوقية صناديق العمانية، وهذا ليس فقط لصالح الفرد ولكن أيضا الصناديق الاستثمارية وأيضا المتعاملين في هذا الموضوع. يحمي الطرفين، ما يحمي طرف واحد ولكن يحمي الطرفين، لأن نفس الشيء المصداقية. أنا متى أتي إلى بورصة مسقط؟ عندما أرى أنها منظمة وأيضا صناديقنا منضبطة جدا وكل شيء معالج.
1: نعم.
0: في بعض الأشياء ما تحت يعني ما ممكن التأويل فيها. هذه اللائحة الجديدة حاول أن تفسر كل شيء وتوضح كل شيء وتحمي أيضا المتعاملين وأيضا الشركات العاملة في هذا القطاع. وهذا حاجة مهمة جدا. من بعد ما تكون سمعتنا أفضل وبعد ما أيضا الصناديق العالمية تعرف أن نحن منضبطين وأيضا مستوعبين لأدوات استثمارية جديدة أكيد سوف يعني يأتي إلينا ولو بجزء بسيط. الجزء البسيط هذا طبعا راح يعمل تغيير كامل وراح الجميع يستفيد، سواء كانت صناديق عمانية استثمارية أو أفراد.
1: طيب من التغييرات المهمة تنظيم نشاط بنوك الاستثمار والفصل بين الأنشطة المصرفية والاستثمارية، ماذا يعني ذلك عمليا للسوق العماني من رأيك؟
0: أي نعم، يعني أنه اللائحة تشجع البنوك التجارية المصرفية إنها تنشئ بنوك مستقلة معنية بالاستثمار.
1: جميل.
0: وأيضا تشجع شركات الوساطة إنها تقوم بأدوار إضافية وإنها وعطوهم فرصة أيضا، ليس في يوم وليلة يقوموا بهذا الشيء، عطتهم فرصة لمدة 3 سنوات قادمة.
1: نعم.
0: إنهم يوفقوا أنظمتهم وهذا لصالحهم وأيضا لصالح البورصة.
1: نعم.
0: بمعنى إنه إذا تم تطوير هذه الكيانات وأصبحت مستقلة ولديها لوائح ولديها هيكلة واضحة، سوف تكون تخصصية وسوف يعني تنمو أعمالها بحيث إنه يقنعوا بعض الشركات إنهم يتحولوا من شركات مغلقة إلى شركات جديدة، وبالتالي سوف يتم إدراج بعض الشركات في بورصة مسقط، وهذا وأيضا سوف يعزز الثقة وسوف يعزز أيضا السيولة وسوف يعني يعطي بورصة مسقط عمق أكبر، والعمق معناتها مستثمرين آخرين
1: ومتعاملين
0: آخرين.
1: جميل. أتاحت مسار أستاذ خلفان للترخيص بالتقنيات المالية الحديثة والأدوات المالية المبتكرة كذلك، إيش هي الفرص اللي يمكن أن تفتحها هذه الخطوة أمام الشباب والشركات الناشئة؟
0: طبعا هذه هو متطلب يجب علينا أن نعرف أبعاده إنه الشركات التقليدية يجب أن تصحح أوضاعها وتتعامل مع التقنية وتتيح التعامل والبيع والشراء من خلال تطبيقات، وأيضا مواكبة متطلبات الـ AI وإتاحة فرص جديدة للمتعاملين. ما لم تقم بهذا الدور فهي مهددة للخروج من هذا القطاع كله، يا تتطور معنا وتتقدم
1: حسنت.
0: أو أنك أنت سوف يعني في المؤشرات بتبين أنك أنت ما قمت بما يجب عليك أن تقوم به.
1: جميل.
0: من خلال الترخيص الممنوع يا يجب أن تخرج من هذا القطاع، وإلا يجب أن تتقدم وتأبغريد وتطور وترقي خدماتك للمتعاملين.
1: جميل. كيف يمكن تحقيق التوازن من رأيك يكون بين تشجيع الابتكار المالي والحفاظ على استقرار أيضا السوق وفي الوقت نفسه حماية المستثمرين؟
0: طبعا اللائحة نظمت العلاقة بين المتعاملين وشركات كل الشركات سواء الوساطة أو بنوك الاستثمار أو أي شركة تتعامل مع الأوراق المالية بأي شكل من الأشكال.
1: نعم.
0: حاولت حمايتهم من خلال تقارير دورية، حاولت أيضا فصل الأموال بحيث أنه أي أموال معروفة يكون لها هدف واضح، أيضا نفس الشيء منعت بعض البيوع أو الشراء الوهمي اللي يعني يعطي صورة غير حقيقية خاصة المستثمرين الأفراد بحيث أنه ينساقوا إلى عمليات بيع أو ينساقوا إلى عمليات شراء وهي ما حقيقية، ليست مبنية على أصول السوق وهي العرض والطلب الحقيقيين. إذا تم اكتشاف أي مخالفة في هذا الصدد وبشكل مركز أكيد سوف تكون هناك اللائحة عالج هذا الموضوع بتفصيل بحيث أن تكون عقوبات وجزاءات ضد متعاملين بهكذا طريقة. طيب. أيضا نفس الشيء حاجة إضافية، نفس الشيء لإشاعات يجب أن يكون هناك تدخل مبكر من المتعاملين في هذه الأوراق المالية، بحيث أنه يفصحوا يعني بنفس الوزن الأخبار الجيدة والأخبار أيضا التي تؤثر على أداء الشركة بنفس الحجم وفي وقت واحد وللجميع، يضمن الشفافية والعدالة بجميع المتعاملين.
1: من خلال قراءتك أساس أن آخر دقيقتين من عمر هذا الحوار ومتابعتك حول تفاصيل هذه اللائحة، إيش في اعتقادك هو التحدي ربما يكون الأكبر قد يواجه تطبيق اللائحة، تحويل أيضا أهدافها إلى نتائج ملموسة من في اعتقادك وقراءتك؟
0: هي هذه متطلبات من معظم الشركات العاملة في هذا القطاع. هذه المعالجات اللي هي جزء من متطلبات جميع الشركات العاملة في الأوراق المالية. نعم. التحدي اللي ممكن أذكره إنه بعض الشركات اللي ما ملتزمة وما يعني قوائمها المالية مش جيدة، أو اللي كان لديهم تجاوزات كثيرة، يعني بين قوسين الشركات الضعيفة ربما سوف تضطر للخروج آجلا أو عاجلا.
1: جميل. كلمة أخيرة توجهها للمستثمر ورواد الأعمال حول المرحلة المقبلة بمشيئة الله بما يتعلق بهذا.
0: والله أولا أحيي هيئة الأوراق المالية أو هيئة سوق المال على هذه الخطوة، اللي خطوة تعتبر استباقية لما هو قادم من فرص في أوراق في قطاع البورصة والأوراق المالية ومجالات الاستثمار بكافة أنواع وكافة طرقه. أيضا نفس الشيء أتمنى وأوصل يعني رسالتي من هذا المنبر لبعض الشركات المتوسطة إنها تستفيد من الفرص الموجودة في البورصة الخاصة بالشركات الصغيرة المتوسطة، أيضا الحوافز الحكومية الموجودة اللي تشجعهم، ما عندهم عذر أنه ما يكونوا متواجدين. أيضا أخيرا الأفراد يجب عليهم أن يتابعوا أداء البورصة، لأنه القادم سوف يكون جيد جدا لسلطنة عمان، خاصة إذا عرفنا أنه مثلا السنة الماضية نحن نعتبر البورصة رقم واحد على مستوى العالم في مستوى نموها، وأيضا هذه السنة منذ بداية العام إلى اليوم من الأسواق القليلة جدا اللي ما نزلت بل ارتفعت أكثر من 20%، وهذا كله يعطي مؤشرات جيدة والقادم أفضل
1: بمشيئة خاصة الله.
0: إذا تحولت البورصة إلى بورصة ناشئة إن شاء الله.
1: يعطيك العافية، ألف شكر لك. والآن يعني وصلنا إلى ختام وأيضا فترة دينية لأذان العصر، كل التحية للكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي، شكرا لك مرة أخرى، يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا.
1: إذن نصل إلى ختام هذا اللقاء، كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة، في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري. نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقة الغد، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك حياتك حياتك شبيبة شبيبة وخليك

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

معنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

فريق شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

شبيبة اف ام 97.5 مصر و98.5 صلالة. عيش حياتك. شبيبة وخليك.

0: نيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه الشبابي.

Ha ha ha.

Gine ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا